0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدير.
4: من عندي.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: ولعاني
5: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيني جننوني عيوني دول شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: صارت ستي.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح. الجمعة، السبت والأحد بـ 18، 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وستاندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة، السبت والأحد 18، 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969 وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.
8: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

ستة إلى دقيقة باستوديوات أغاني أغاني ببيروت بالأشرفية فسوح يعني بقلب بيروت. صباح يوم الأربعاء 19 آب 2026، ويسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صارت ستة على إذاعة أغاني أغاني. نهار جديد بلش هلأ، عم نستقبله نحن وياكم، ووقت جديد لحتى نكون فيه سوا على الهواء، لحتى نحكي سوا، نسمع أغاني حلوة من عند مالينا ونمر هالوقت الصعب من النهار. ساعة ونص رح نقضيه نحن وياكم، وعلى الأكيد رح نبلش نحن وياكم بشي كتير حلو. يلي فايق بكير، يلي بعده عم يوعى بصعوبة، ويلي صار عم يسمعنا بالطريق بسيارته، يلي كمان بلش شغله من قبل ما تطلع الشمس، صباحكم خير إن شاء الله اليوم بيكون، ويكون صباحكم مليان راحة بال، وأهم شيء إن شاء الله يا رب هالصباح بيكون بادرة خير أو بشرة لنهار حلو بإذن الله. رح تترافقوا مثل العادة مع أنا شربل سعادة ومع المخرجة ميلينا من هلأ للسبعة ونص. سبعة ونص بتنضم لإلنا الإعلامية ميراي مزرعاني حصرة، بترافقكم بي من قلب بيروت للساعة 10، بيتخلى البرنامج من قلب بيروت وقفتين معي أنا مع آخر الأخبار على الساعة 8 وعلى الساعة 9. وهلأ بداية برنامجنا ومثل العادة منبلشها بكم دقيقة من هيك مع وقفة روحية، نسلم نهارنا للرب ونقول له شكرا على كل شيء عم يعطينا إياه. معا نصلي.

هلا ايوب، يعني رعبتينا. الساعة 10:30 بالليل بعت صورة جتي على رومبوان الدورة، بس لخبركم انه في قتيل على الدورة ضربته سيارة ومصورتها، مصورة القتيل. يعني منيح اللي ما في حدا بالإذاعة لوحده، كان ارتعب. الله يرحم كل يلي عم يسقطوا على الطرقات نتيجة الإهمال وعدم المسؤولية، وبنلتهي بكتير أمور نحن وسايقين، وكمان السلامة المرورية غايبة عن طرقاتنا، ما في جسور مثل لا مثل ما لازم للمشاة لحتى يقطعوا الطريق، ونحن مهملين. يعني إذا كنا ببرج حمود أو بدبي أو بالزوق وجسور المشاة موجودة بهذه المنطقة، ما قلنا جديدة نطلع الدرج نقطع الطريق، منعرض حالنا لخطر ومنعرض الشوفير لخطر كمان، نخرب له بيته للشوفير. اليوم شو رأيكم كلنا سوا؟ اليوم ما بدنا نطلب شيء من الرب، كل يوم ننق عليه وكل يوم نطلب منه. اليوم شو رأيكم نقول له شكرا، نقول له مرسي. أول شغلة بنقول له مرسي لأنه عطانا صباح جديد، بنقول له شكرا لأنه خلينا نوعى اليوم ونفتح عيوننا وعطانا فرصة جديدة لحتى نعيش نهار جديد. بنقول لك شكرا يا رب على صحتنا، على أهلنا، على كل الناس يلي منحبهم يلي موجودين بحياتنا، على كل شخص موجود بحياتنا وعم يعمل فرق بحياتنا، يعني عم يسعدنا ببعض الأوقات. بدنا نقول لك شكرا يا رب على البيت يلي هلأ رح نطلع منه وبالليل راجعين من شغلنا عليه. بنقول لك شكرا على لقمة الخبز يلي عم تعطينا إياها كل يوم، على شغلنا، على الطريق، على كل نعمة يمكن نحن تعودنا عليها وما بقى ننتبه قديش هالنعمة هي كبيرة وهي منك انت. بدنا نقول لك شكرا على الاشياء الصغيرة، على كل كلمة حلوة، على كل ضحكة، على كل اتصال يمكن عم نتلقاه او رح نتلقاه بهالنهار من شخص منحبه. بدنا نقول لك شكرا على كل لحظة راحة تعطينا اياها بقلب نهارنا الطويل. علمنا نشوف النعمة قبل ما نشوف الشيء ناقص، واليوم خلينا نعيش هالنهار بقلب يكون بيعرف يشكر، بيعرف يقول مرسي، مش لأنه كل شيء كامل بس لأنه دايما في شيء منقدر نقول لك عليه شكرا. شكرا يا رب على مبارح، شكرا على اليوم، وشكرا مسبقا على كل شيء حلو مخبي لنا اياه لهالنهار.

انتو على شو بتقولوا شكرا بهالنهار للرب؟ اكيد كثير حلوة هالترنيمة، مرسي ميلينا، للمرنمة دونيز سعد. صوت رائع واداء ببين قديش مثقفة موسيقيا وقديش ما بتشبه فناني اليوم. دونيز سعد يلي بتسمعوها بجانبك صارت ستة مع الفنان ميشيل خوري.

0: شكرا على هالترنيمة الرائعة، صلاة مقبولة لكل المستمعين. قديش نحن بكل لحظة، يمكن بكل دقيقة، منقول يا رب. لما بنتعب بنقول يا رب ساعدنا، لما بنخاف بنقول يا رب احمينا، لما بنمرض بنقول يا رب شفينا، لما بنخاف على أهلنا بنقول يا رب احميهم، لما بيكون حدا منحبه بعيد عنا بنقول يا رب نكون حده.
1: قلبي والإيمان أنا بعرف إنك بتحب من زمان.
0: ولما نعرف، ولما ما منعرف شو بدنا نعمل بنقول يا رب دلنا.
1: الفرح بقلبي والإيمان.
0: وقديش في أوقات ما بيكون عنا ولا كلمة نقولها للرب، بس منقله يا رب.

نقول يا رب، يعني هالكلمتين نتأملوا فيهم لحالهم قديش بيحملوا كل شي بقلبنا. يا رب، وقت بنقولها من قلبنا. يا رب أعطينا القوة لما نضعف، يا رب أعطينا الصبر لما نتعب، يا رب أعطينا الحكمة لما منكون محتارين، يا رب أعطينا الطمأنينة والسلام وقت يلي منكون خيفانين، يا رب أعطينا قلب بيعرف يشكر حتى بالأيام الصعبة، مش دايما نضلنا نطلب.

حلو نعرف انه هي هلا بهيدي اللحظه الساعه 6:10 هي وميلينا الاغنيه الروحيه، انه مش انا ومش بس ميلينا، في ناس كتير هلا عم تسمعنا وعم بتقول يا رب بقلبها، في ام بهاللحظه هلا انا عم بحكي عم بتصلي كرمال ولادها وعم بتقول يا رب احميهم. في هاللحظات كم بي عم بيقول يا رب هو عم بيصلي كرمال عيلته. ايش بهاللحظات كم مريض عم يسمعنا وعم بيقول بهاللحظات يا رب شفيني. كم شخص بهاللحظة عم بيطلبوا من الرب عم بيقولوا له يا رب أعطينا راحة البال. أكيد مثل ما سبق وقلت إنه بهاللحظات في أشخاص كتار ما عندهم شيء يقولوه إلا يا رب. يومي بركع تصلي. شو حلو والأجمل إنه الرب بيقدر يسمعنا كلنا سوا وبنفس الوقت، عنده مليون دينة. بدي اتوجه لكل اللي عم يسمعونا، الله يحميكم خصوصا اللي على الطرقات. اذا سالتكم او اذا طلبت منكم، كل واحد هلا عم يسمعنا بينه وبين حاله، اذا بدي اطلب منه يقول شغله وحده للرب، شو بيقول؟ يلا مين عنده الجرأة يقول على الهوى على 71-989-989؟ وبس اكيد في كتار هلا عم بيقولوها بقلبهم وعم يطلبوا من الرب عم بيقولوا له يا رب بقلبهم. مين عنده الجرأة على 71-989-989 يقلنا شو قاله للرب؟ يا رب أنا اليوم بدي منك إكس. يمكن هالعبارة يا رب عم تكملوها بقلبكم، الرب يستجيب لكل طلباتكم.

0: يسعد صباحك يا رب، وعملنا غير رحمة ربنا بس.
1: أمين.
2: صباح الخير شهر بيت، نحن بنشكر الرب على كل شيء بيعطينا هيك اليوم، ونطلب منه يعطينا الصحة والطمأنينة ويخلص لبنان من كل هالاشياء هيدي.
1: ونحن بنقول له يا رب انا وميدينا احمي كل المستمعين.

0: صلاة مقبولة لكم جميعا. بدي أتمنى لكم من قلبي أنا وميلينا نهار حلو، نهار يكون هادي، ونهار مليان خير وبركة، ويكون مليان أخبار حلوة.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: أحمد من الحمرة عم بيقول لي شربول أنا بدي أشكر الرب على إذاعة أغاني أغاني لأنه عم يزرع الفرح والأمل فينا. شكرا لك يا أحمد، وعن جد إن شاء الله نكون عم ننجح برسالتنا ونكون عم نفرحكم مع كل صباح جديد. سهلا فيكن من جديد بصارت ستة، وين ما كنت عم تسمعونا مع هالصباح الجديد.
2: صباح الخير خينا شربل.
0: صباح النور.
2: بنقول يا رب بتوصلنا على شغلنا وتردنا على البيت بالسلامة، ويقطع هالنهار بالخير على الجميع، على كل اللبنانيين وعليك يعني.
0: شكرا وأمين. جورج عون تحية كبيرة لك. كنت عم تسمعونا ببيوتكم، بسياراتكم، على الطرقات، إذا وصلتوا على شغلكم، فتحتوا محلاتكم، مؤسساتكم، في كتار في مؤسسات بتبلش بكير، إذا كنتوا بتشتغلوا بالمستشفيات وين ما كان، أو إذا بعدكم عم تسمعونا تحت الحاف. لا هلا بالصيفية ما في الحاف، بس بلا بجبال عنا ميروبا متغطى بالحاف، وحرام صوف بالصيفية، واحد فوق الحاف وواحد تحت الحاف. لكل اللي عم يسمعونا بالتخت تحية كتير كبيرة لكم، وعم يسمعونا سرقة لأنه في ناس معهم بالأوضة نايمين. أهلا فيكم، أهلا بهالنهار الجديد يلي رح نعيشه سوا نحن وياكم. يلا جورج من باريس عم قلنا يا رب احفظ لنا شربة وميلينا، ويحفظ أحلى مستمعين، ويحفظك يا جورج أنت وعائلتك. بلشتوا تشربوا قهوة أو مأخرين؟ والله الكافيه دو برازيل ياريت فيكم تشموا ريحتها، ياريت الأثير بيوصل ريحة القهوة لعندكم. إذا بعد الكافيه دو برازيل ما فاتت على بيوتكم كتير خسرانين، شريبة القهوة كتير خسرانين، لأنه أطيب بن موجود بالأسواق هلأ وأرخص بن كافيه دو برازيل.
3: صباح الخير خيي شربل. صباح الخير معكم أبو شربل فرد الشبير، صلي زمان وسلمت عليك.
0: أهلا وسهلا فيك أبو شربل، إن شاء الله نهارك بيكون اليوم غير شكل.

ومهرجان ميروبا للسينما اللبنانية لأول سنة، مهرجان رائع، جمعة سبت وأحد ب 28 29 و 30 آب على مدرج ميروبا السياحي. رح بتشوفوا مدرج ميروبا تحول لسينما عن جد، يعني معتمينه بشكل يكون يبين الفيلم، شاشة كبيرة شي 7 أمتار ب 5 أمتار موضوعة على المدرجات، رح بيكون سكشن للفي اي بي، كل الممثلين والمخرجين والمنتجين رح بيكونوا عم يحضروا الأفلام اللبنانية معنا، وتحسوا حالكم بالسينما، بوب كورن وقصص، رح تلتقوا على ريد كاربت وتصورون وتتصوروا معهم مع كل نجوم التمثيل، ورح بيكون في حوار كمان، فيكم تسألوا الأسئلة اللي بدكن إياها. لأول مرة بيصير هيدا النشاط بأعالي كسروان، مهرجان ميروبا للسينما اللبنانية. فإذا الجمعة 28 آب، السبت 29 آب، والأحد 30 آب.

كنتوا حاضرين الأفلام بس بنصحكم ترجعوا تحضرون مع الأبطال أبطال الأفلام صدقوني كثير رح بتكون أجواء حلوة. بس ما تنسوا تجيبوا معكم هيك بتعرفوا بعدنا عم نحكي عن الساعة بميروبة مش ساعة هالقد بس ما تجوا بالنص كم يعني جيبوا معكم هيك جاكيت أو كنزة أكيد الدخول مجاني.

الافلام يلي رح بتكون مشاركه. فاذا برعايه وحضور معالي وزير الثقافه الدكتور غسان سلامه، بلديه ميروبا بتدعيكم لحتى تشاركوا وتحضروا بالنسخه الاولى من مهرجان ميروبا السينمائي. اول ليله الجمعه رح بيكون في عرض لفيلم مع مفرق طريق، فاذا الجمعه 28 اب على مدرج ميروبا السياحي. رح نبلش على 8:30، رح بيكون في اكيد من بعد كلمات الترحيب والافتتاح. على الساعة 9 تقريبا رح بيكون في كلمة لمعالي وزير الثقافة دكتور غسان سلامة، وعلى 9:30 رح بيصير في استقبال لنجوم فيلم مع مفرق طريق على ريد كاربت، وعلى 10:15 بيصير في عرض لفيلم مع مفرق طريق هيدا الجمعة على مفرق طريق للمخرجة لارا سابا. فيلم كوميدي رومانسي عائلي، القصة كتبتها الصحفية جوزفين حبشة والناقدة السينمائية، هي قصة ممثل لبناني شهير اسمه هادي، والقدر بياخده على دير، بفوت على الدير بوادي النوبين وبعيش مع 4 رهبات بغير لهم مجرى حياتهم تماما. فيلم رائع رائع رائع، اكيد شفتوا اعلاناته، ما بعرف اذا صار لكم تحضروه بالسينما، بس بدعيكم لحتى تحضروه على مدرج ميروبا السياحي.

النجوم يلي رح يحضروا يكونوا معكم عم يحضروا الفيلم يلي هن صنعوا هذا الفيلم مع مفرق طريق. المخرجة والمنتجة للفيلم لارا سابا، الممثلة الأديرة جوليا قصار بطلة الفيلم رح تكون حاضرة، كمان الممثل الأدير نيكولا دانييل، كمان المبدعة بيتي توتال، الممثل الرائع شادي حداد، وميرنام كرزل، كلهم رح بيكونوا معكم، رح بفوتوا على السجادة الحمراء ورح يحضروا الفيلم معكم وفيكم تتصوروا معهم. فإذن عم أفرق طريق الجمعة 28 أب، فيكم تكونوا بكير أنتم لأنه في ستاندات أكل وهيك بتتحضروا للفيلم. تاني ليلة السبت كمان ليلة رائعة، السبت ب 29

رح بيصير في عرض لفيلم البوستة على الساعة 8:30، بيصير في استقبال نجوم الفيلم على 9:15 عرض فيلم بوستة، وبعد الفيلم دغري فيكم تسألوا الأسئلة اللي بدكم اياها، رح بكون في حوار مفتوح ومناقشة مع أبطال الفيلم ومع المخرج المبدع يلي أخذ جوائز عالمية فيليب علاء تنجة. فيلم البوصة كلكم تعرفوا، فيلم كوميدي استعراضي وفي دراما موسيقية حلوة كتير. قصته بتحكي عن مجموعة من أصدقاء الطفولة بيجتمعوا لترميم بوصة ولحتى يسافروا بجولة إلى جميع أنحاء العالم حتى يقدموا رقصة الدبكة اللبنانية بأسلوب كتير مهضوم وأسلوب حديث.

0: تتفكروا مين رح بيكون عم يحضر معكم الفيلم، فيلم بوسطة. أكيد إلى جانب المخرج والمنتج فيليب عرق تنجي رح بيكونوا حاضرين ليلة السبت على مدرج ميروبا، الممثلة ليليان نمري، الممثلة ندى أبو فرحات، وبشارة عطلة، ومنير ملاعب، أبطال فيلم بوسطة. أما ختام مهرجان ميروبا للسينما بنسخته الأولى الأحد 30 آب رح بيكون في عرض لفيلم غدي للمخرج المبدع أمين درة. فيلم غدي ما بعرف إذا صلكم تحضروه، فيلم روائي طويل، القصة كتبها ومن بطولته المبدع جورج خباز يلي رح بكون حاضر معكم الفيلم. قصة غادي، قصة أستاذ، أستاذ موسيقى بيجي طفل مصاب بمتلازمة داون، والطفل رح بكون موجود عم يحضر الفيلم معكم، هو عن جد عنده تريزوميك، لحتى يخوض صراع إنساني واجتماعي لحتى يقدر يتقبل طفله يلي مختلف عن الأطفال العاديين. نحنا كنا طلعين بأذن. ختام مهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الأولى الأحد مع فيلم غدي، أكيد رح بيصير لكم تتصوروا مع المبدع جورج خباز يلي رح يحضر الفيلم معكم. رح بيكون في منتج الفيلم الممثل المبدع.
1: لما الله خلقك تفرغ لك،
0: فأزن أمين درة. رح بيكون كمان المنتج جابرييل شمعون، مثل ما قلنا المبدع جورج خباز، الممثل جوزيف أصاف، لارا مطر، وإيمانويل خير الله كمان يلي هن كان لهم أدوار كتير بارزة بفيلم غدي. رح بيكون حاضر الناقد السينمائي كمان أميل شاهين. فإذا ناطرينكم مش هيدا الويكند اللي بعده، جمعة وسبت وأحد على مدرج ميروبا، الدخول مجاني لحتى تكون عم تحضروا هالأفلام اللبنانية مع الممثلين. أما النشاط اللي كتير بحب ضوي عليه يلي هو مهرجان التفاح يلي رح بيصير مش هلأ بأيلول، كمان دخول مجاني ب 18، بيكون جمعة 18-19 أيلول، كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل،
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبا بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وستاندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح، ميروبا بتستقبلكم الجمعة السبت والأحد 18-19 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969، وبميروبا رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.
0: ناطرينكم. فإذن ب 18-19 أيلول الدخول مجاني، رح بيكون في أجواء الضيعة بكل معنى الكلمة، أجواء الضيعة بكل معنى الكلمة، رح بيكون في فرق دبكة، يعني بتشوفوا فرقة شيوخ بعلبك موجودة وعم بتشارك بمهرجان التفاح، الفنان كمان عماد كيروز وزفة العمر وكتير فرق ودبكة وبراد وأجواء الضيعة اللبنانية. وهون بدي أتوجه لكل اللي عم يسمعونا المستمعين، إذا حدا منكم بيشتغل حرف قديمة يعني صارت كتير قليلة بلشت تنقرض، كتير حابين أنه تكونوا عم بتشاركوا معنا، فيكم تحكونا على رقم البرنامج الثاني يلي مرق بالإعلان على 03-777-969. فإذا بتعرفوا حدا عنده مهنة حرفية قديمة كتير حابين انه تكونوا معنا. رح بيكون في تشوفوا المكفوفين عم بيقششوا كراسي، رح بيكون في صناعة الفخار قدامكم، اشغال يدوية، صناعة النحاس، وكتير امور يعني بطلنا نشوفها رح بتشوفوها بمهرجان التفاح على مدرج ميروبا. كمان رح بيكون في لايف ستيشن، شو يعني؟ رح قدامكم عم ينعمل مربى التفاح وعصير التفاح والليكر وكل شيء بينعمل من التفاح، ورح ينعمل أكبر تارت يعني من الحلو، نوع الحلو يلي بيتزين على وجهه بالتفاح، رح بيكون عم ينعمل قدامكم أكبر تارت.

0: فقلتوا لي بلشتوا تشربوا كافيه دو برازيل؟ شربول، انا نزلت من الساعة 5، نزلت تاكسي على المطار وناطر لحتى صبحك. ابو احمد تحية كبيرة لك والله يقويك، وان شاء الله نهارك بيكون اليوم حلو.
1: صباح الخير شربيل، صباح الخير ملينا، صباح الخير لكل المستمعين. نحن عند الازمات بنقول يا رب لينجينا، لانه بكون عين امتحان ايماننا. وعند الفرح بنقول يا رب الحمد لله، لانه كان عم يعطينا مكافأة لايماننا. يسعد صباحكم، سامي من الضاحي.
0: سامي الله يقويك. عبد الله كوراني من عكار، يسعد صباحك. عامل لي الله يحمي لي اياكم، وانا عم بسمعكم صراحة بالتخت، وبعد الساعة 10 بقوم من التخت لانه اليوم فرصة، وبشرب قهوة كافيه دو برازيل. من هلا بنقول لك الف صحتين عبد الله. هلال سعيد بدك تيجي لعنا مهرجان التفاح، وتذوقي تفاح ميروبا. اكيد رح يكون في ضيافة تفاح كتير وكل منتجات التفاح، ويلي بده يشتري ويشجع المزارع اللبناني كمان رح بيكون في بيع تفاح باسعار كتير مقبولة.
2: بونجور شربول، بونجور ميلينا، بونجور لجميع. شربول كافيه دو برازيل من الساعة 5 خلصناهم، وهلا ماشيين على شغلنا. يسعدنا صباحكم معك إلي.
0: إلي ولك ألف ألف صحتين، تحية كبيرة لك. أدال عم تقول لي أكيد بدي أجي على مهرجان التفاح بميروبا، وبدك تلقطي على الدبكة.

شرقي فيك ترقصي. كل الأجواء رح بتكون بمهرجان التفاح بميروبا. عمتلي أدال بدنا نولعها بميروبا. تعرفي ملينا أنه أنا قلتها مرة على الهواء أنه هيدي الأغنية عملها البوب ستار رامي عياش لحتى وغنيها لأول مرة على مدرج ميروبا في حفلة نظمها، كنت أنا رئيس المهرجان، نظمها المنتج ويلي بينظم حفلات ملحم كيروز، وقتها غنت مع البوب ستار رامي عياش النجمة سارين عبد النور حبيبة قلبي، وهيدا الغنية أطلقها من مدرج ميروبا.

0: كانت عم تسأل طب ليش، وكذا مرة أنا بنسأل أنه طب ليش كل الضيعة عاملة مهرجانات وميروبة ما كانت عاملة مسك، شو بقولوا ختامة مسك. بس أنا بوعدكم ابتداء من السنة اللي جاية رح بتشوفوا مهرجانات ميروبة بمستوى كل المهرجانات الكبيرة مش المهرجانات الصغيرة، يعني رح بتشوفوا وتحضروا وتسمعوا الفنانين والنجوم الكلاس عم بيغنوا على مدرج ميروبة مع المنتج والمبدع طارق علاق، تحية كتير كبيرة له يلي أخذ مدرج ميروبة لسنوات عديدة وعم يعملوا له إعادة صيانة وتأهيل لحتى يطلقوا ابتداء من السنة اللي جاية مهرجانات ميروبة بحلتها الجديدة.
1: نحن اليوم نهارنا كتير حلو لأنه بـ 19 آب 2024 إجا لعنا ملاك عبدلي
2: يلي هي ريتا بيا، اليوم بيصير عمرها سنتين.
0: الله
1: هيدا أجمل يوم بحياتنا. أوكي. أكيد كل أيامنا حلوة بس هيدا اليوم أسعد أيامنا. أكيد. إن شاء الله ربنا يحفظ كل أولاد العالم والله يطعم كل مشتاق كمان.
2: نتمنى نهار حلو لك ولمينينا لكل المستمعين، واكيد ريتا فيا بتقولكم بونجور وبتتمني لكم كل شيء منيح.
0: الله يخلي لكم اياها وتعيش احلى الايام معكم. في لحظه سانت ريتا تحميها لانه حاطين صوره سانت ريتا.
3: اسندي شيلك وسط زحمه حياته يجيلك
0: يا الله. قديش في ناس عم تسألني عن السيبة تبع مؤسسة الأزياء للمعدات.
3: في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفتح.
0: قديش في ناس بدل شربول عن جد السيبة هالقد حقها. فيكن تتواصلوا مع مؤسسة الأزياء للمعدات بالواتساب على 03-386-322. فإذا رأى مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322 وحكون وبيبعتوا لكم صورة السيب الشهيرة.
4: صباح الخير. عرضنا الجديد لفة نرويج ماي شفاف نص إنش مع خيط 40 متر بس ب $15.
0: فإذا مش بس السيبة، شفتوا هيدا البيان رقم واحد، شفتوا النربيج شفاف طوله 40 متر بس ب $15 بس، وشوفوا البيان رقم 2.
4: صباح الخير. عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب $24.
0: بس نقول بس عند مؤسسة الأزياء للمعدات، يعني هيدي حقيقة ما بتصير إلا بمؤسسة الأزياء للمعدات.

مؤسسه الازياء للمعدات مثل ما بتعرفوا الفرع الرئيسي بالمدينه الصناعيه بسد البوشيه، الفرع الثاني على جاليري الاتحاد بجديده المتن، الفرع الثالث على اوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على الدوره. على قلت مليون عدين ايش هربول مزبوط، لانه السيبة بيقيسوها يعني بيشوفوا السعرة بحسب كم درجة. موجود شربول معك شربل، معقول نقدر نمرق هيدي ولو يا شربل؟ أكيد. وين عاملين هالنشاط؟ مشروع وطن الإنسان بجبال بيدعي المستمعين لحتى يشاركوا بسباق يلا نركض لأحد 20 أيلول، تجمع الساعة 7:30 على بولفار عمشيت، خط المسار الطريق البحرية من عمشيت وصولا إلى الشارع الروماني بجبال. حلو حلو كتير هالنشاط. فإذا يلا نركض لأحد 20 أيلول على 7:30 الصبح لازم عم تكونوا عم تتجمعوا على بولفار عمشيت، والركض رح بيصير من الطريق البحرية بعمشيت وصولا لجبال للشارع الروماني. ومقسمينهم يعني إذا كنت تسجل مقسمينهم الأعمار يعني بين 18-24 سنة، بين 14-17، بين 10-13 سنة، بين 7-9 سنوات، يعني فيكن كل واحد بحسب عمره بيكون بفئة معينة. الأعمار لحتى يشاركوا بالسباق، بس مين ما كان بيقدر يشارك تكونوا عم تشاركوا بس لحتى تتسلوا. فيكن تركضوا فرد بشكل فردي أو مع العيلة، فكتير حلو أنه تكونوا عم بتساهموا بهيدا النهار الحلو كتير، نهار الرياضي بين عمشيت وجبال. فإذا ما تنسوا الأحد 20 أيلول. الفائزين الثلاثة رح بيكون عندهم جوائز قيمة منها منح مدرسية وجوائز ثانية كتير حلو. برافو لمشروع وطن الإنسان بجبال. إذا حدا بهمه الموضوع رح أعطيكم رقم التلفون 76-852-560. فإذا 76-85-25-60 يلا هيا نرام 76-85-25-80.

0: صارت ساعة سبعة إلا في 21 دقيقة يعني 6:39 دقيقة صباحا. وانا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. انا عمري لحب على سيرة الجوائز والربح دايما انا بحب اقول للمستمعين يعني مش كل شيء لازم نربح فيه يعني مش اذا شاركنا بشيء وما ربحنا يعني نحن فاشلين لا ابدا. صدقوني اوقات الربح الحقيقي انك ما تخسر نفسك كرمال موقف معين او ما تخسر شخص بتحبه كرمال موقفك كرمال عنادك انه ما تخسر راحة بالك كرمال شيء تافه شيء ما بيستاهل. في اشياء بالحياة بدها مواجهة في اشياء بالحياة بدها كلمة بدها موقف في اشياء احسن جواب لها انك تتركها وتكمل طريقك ما تتوقف عندها ما تعطيها من وقتك. يعني اذا بدي لخص هالشي كله اللي قلته يعني المعركة لازم انتو تختاروها لانه مش كل معركة بتستاهل انه تخضوها. انتو شوفوا المعركة اللي بتبقوا مأكدين انه رح تربحوها فوتوا فيها خلوا الثقة بحالكم تكون كبيرة وتكون قوية. واهم شيء فيكن انتو تخلوا نهاركن يكون اليوم خفيف نظيف حلو كتير ما يكون بزهق ممل. انتو فيكن تختاروا من هاللحظة بالذات اذا مكركبين حالكم من هلا وعتلينين هم يا الله كيف بدو يقطع النهار وعم بتعدوا وتنقوا يعني نهاركن انتزع. انا ما بقدر قلكن يعني اليومين اللي مرقوا امبارح وقبل امبارح ما بقدر قلكن قد ايه كانوا صعبين. انا بسكون عندي اجتماعات وقصص ما بنام خلص بقطعوا. اليوم كمان مش عارف شو عندي استحقاقات يعني بخلص من هون. اليوم عندي صبحية كتير حلوة انا وميلينا. ميلينا بدك تتعرف على ياسر شمالي الشيوخ الدبكة جينا لعنا على البيت على ميروبا. وعنا معيد للإذاعة وتحضيرات لمهرجان السينما بميروبا ولمهرجان التفاح. يعني إذا بدي أفكر شو عندي اليوم لازم هلأ ما أكون عم بعرف أحكي عم بتفركش بلساني على الهواء. بس أنا بقدر أقرر أنه نهار اليوم رغم كل الانشغالات وكل التعب وكل الهموم أنا بدي خليه يكون أحلى نهار. بقول أنه ورا كل اجتماع بدي أطلع منه مبسوط واخد معي نتيجة حلوة وصدقوني شوفوا كيف يقطع نهاركم. بتوافقني الرأي الياس نجار وموسى إيماز كيف زحلة خبروني كيف زحلة. شو هالميشيل خوري يلا طلع بيلي أزمو معك ميلينا أو بيك رولز طب بومبونة روشن شوكولا إليت يعني أفضل ندق لمطانوس تريدينج بيصلنا دغري.
1: هاي بونجور شربل بونجور ميلينا بونجور للمستمعين. فينا نحط هابي بيرثدي لريتا بيا لأنه اليوم عيدة
0: هلا عيدوا
1: نذكر بالاسم واكيد ديجا ذكرتها وميرسي لك. اذا فينا ما بعرف مثل ما بدك
0: مرقت وخلصت وعيطت لريتا بيا هلا انت بالفويس تبعك ونحن بنقلع قبال الميت سنه يا رب. عيد ميلاده للعيد واهم شيء يعطيها الصحه والنجاح بحياتها وبمدرستها وبشهاداتها هودي اهم شيء قبل ما نقلها نفرح منك. بيبقى البنت عمرها سنه سنتين ان شاء الله تفرحوا فيها وبصيروا يدبروا لها عريس من الجيران ومن العيلة. اهم شيء تفرحوا من شهاداتها سنين الفرحه ينعادوا. كل يلي عيد ميلادهم اليوم منقلكم هابي بيرثدي وعقبال المية سنه طويل صح نجاح ومصاري. هابي بيرثدي عقبال ثلاث ارباع المطربين على سيرة ثلاثة أرباع المطربين بيكونوا عم غنوا بدنا نقول هابي بيرثدي ل بيكونوا بيعرفوا الالاف من العصايه او مثل ما كان قال لي بي الله يرحمه الالاف من ارميه الملفوف وصاروا نجوم. شفتوا ليه حكيت هالقد عن يلي بلش معنا على السته وسمع الترنيمه والاداء الرائع لدونيس سعد؟ مش معقول للمرنمين قديش بيكونوا دغري ببين من صوتهم انه مثقفين موسيقيا. في فنانين ونجوم صاروا ما بيعرفوا الدو من الري.
2: صباحو شربول لك ولميلينا ولكل المستمعين. زحلي بتجنن، يلا ناطرينك، شرفنا شي نهار، وانت ما بنخاف عليك، انت اقوى زلمه يا شربل، الله يعطيك الف عافيه.
0: تحيه لك يا موسى إماز من زحله، والله اشتقنا. التقينا باهدن يوم السبت باصدقائنا من زحله بيت طعمه، وعتبونا كيف ما عم نطلع على زحله، لا بدها مشوار على زحله. هيك شي غدا على البردوني يا ويلي، مع نومي بزحله
3: وعمري مستحيل،
0: وكاس عرق على البردوني. في يطلب منك طلب، فيك تحطي لنا غنية أوزمو بعد جو أشار. يلا شو طلع بالي أوزمو، طلع بالي أوغو بوغو. مين بيعرف هتلان عند مين بيعرف، مع أنه التلاميذ هلأ غايبين عنا، بدي أشوف أهلهم إذا بيعرفوا أسماء منتجات أوزمو. أنا حافظ الأوغو بوغو لأنه كثير بحبها. ملينا أنت شو ملينا عم تقلي بتحب الكورنيه؟

طعمه طيب طعمه لذيذ. بدي اقول مرسي لشرب المطانو صاحب شركه المطانو ستريدنج عم بيبعت لي شو عاملين تحضيرا للمدارس. واو عاملين عروض واوفرات من الاوزمو كتير كتير حلوين وفي منتجات جديده.

بعثت لي ميلينا، بعثت لي صورة الهوبو. عرفتهم. الهوكسي بوكسي كثير طيبين هول، مثل الستيكس، وبيبقوا ملبسين مش بقولوا مغطسين بالشوكولا. ايش الكريم من اوزمو. عاملين عروض يعني، اذا بتفوتوا على الويب سايت عاملين باك تو سكول، عاملين عروض كثير كثير حلوه، يعني مجموعه كثير كبيره من المنتجات بضاينوا كثير. يعني في مثلا اوفر ب 26 دولار، اوفر ب يعني كثير كبير بطعم الضيعة كلها ب 41 دولار، في ب 30 دولار، ب 20 دولار، ب 17 دولار، كمان فيكم تاخدوا بوكس مليان اوزمو، منتجات اوزمو ب 10 دولار. مع دفاتر تلوين، مع هلا اللي عاملينه الباك تو سكول، كمان مع دفاتر تلوين واقلام تلوين. ليش بيشرفكم الأوزمو سيريال، في أطيب منهم؟

إذا بدكم تطلبوا مش بس أوزمو حيلا شيء، فيكن تفوتوا على الويب سايت mtanostrading.com تتسوقوا من عندهم، تختاروا التشكيلة اللي بدكم إياها، وما تنسوا إنه غير إنه بتاخدون بسعر الجملة إذا بتكتبوا أغاني 15 أغاني 15 بيرجع بيطلع لكم حسم 15%. هيدي البرومو كود معمولة لأغاني أغاني. تفضلوا بليز بعتيلي اسمك الرقم يلي بينتهي ب 826، بعتتلي كل أسماء الأوزمو يلي بتطلبون. أكيد في البيض يلي فيه السوربريز بقلبون، في اللي بعتتلي الهابي الأوغو بوغو حكيت عنه، الهوبو الكريم التيوب الفارم والفان والهوكسي بوكسي. مرسي، لازم يطلع لك هدية هالقد بتعرفي عن طانوس تريدينج. لك حتى عبد الله الكوراني بيعرف أوزمو، أوغو بوغو، برجر، أوكسي بوكسي، فان، الكورني، الهوبو، كلهم طيبين. عبد الله الكوراني لك ألف صحتين. ليش مين قال الأوزمو إنه بس للتلاميذ المدارس؟ كمان ما تنسوا كل يلي عندهم بيت ببيوتهم، كلاب، بسينات، فيكن تطلبوا كل شيء من عند طانوس تريدينج بسعر الجملة. بس تريدز ودراي فود وويت فود، فيكن تطلبوا كل أكسسوارات، يعني فوتوا على الويب سايت وفتشوا، يعني رح تتفاجئوا بالتشكيلة الكبيرة، أكثر من 400 نوع من الأكسسوارات موجودين صاروا عندهم. فجأة بتقلب روقان، فجأة من السحر اللي مخلي لحضورك. بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا كمان، إذا عندكم تواصل مع إدارات المدارس تحضيرا لعودة أولادكم للمدارس، يعني حلو كتير نكون نحن ومطانوس تريدينج عم نستقبل تلاميذكم بطريقة كتير حلوة لحتى يبلشوا السنة الدراسية بكل نشاط وبطريقة غير. رح بيصير في أنيماسيون مع كاركترات عديدة من عند مطانوس تريدينج، ورح بيصير في توزيع بوكسات انعملت خصيصا لتلاميذ المدارس. ضروري تخبروا إدارات المدارس قبل بوقت ويتواصلوا معنا على 03 بالواتساب 03 777-9-6-9، فإذا 03 777-9-6-9.

فإذا ما تنسوا تستعملوا بس تسوقوا من عند طانوس تريدينج تستعملوا البرومو كود يعني تكتبوا أغاني 15 يطلع لكم 15% حسم على كل شيء بتشتروا أصلا أنتوا أخدينه بسعر الجملة يعني بصير أنقص من أرخص من سعر الجملة. نعم بيقولوا عليك قمر إنما لا أنا شايفك أحلى.

كل مرة كل مرة بقول ما بدي أحكي بقى أمور مش سياسي يعني أمور بتزعلنا بس ما فينا منحط الأصبع على الجرح ونكون عم نحكي بلسانكم.

خطر على بالي لانه شغله بموضوع ملف حكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه. هلا بكل هالبوطه اللي وصلوا لبنان للي وصلنا له، بس طلع رياض سلامه هو الفاسد والحرامي بهالبلد. شرفهم، انتم بتوافقوا الراي انه ما في غير رياض سلامه هو اللي وصلنا لهون؟ طب اللي سرقوا بالوزارات وبالادارات العامه وبالمصارف، مدراء المصارف يلي صار عندهم بيوت بقبرص وباليونان وبجورجيا، هودي مين بيحسبهم ومين بيحكمهم؟ برايكم هل بتامنوا انه هالبلد ممكن يتغير؟ انه رح يجي شي نهار ونشوف في اداره نظيفه، نشوف في دولة شفافة، نشوف دولة فيها الشفافية؟ نشوف بهالبلد، معقول يجي النار نشوف بهالبلد انه المسؤول ان كان وزير او نايب او حيالله مطرح مدير عام يعني رح بحس حاله انه الناس بتحاسبه، انه هو محاسب قدام الناس وقدام القانون، وبيوقف النصب والاحتيال يلي هن الوسيله الاسهل لحتى يربحوا. نحن ما عم نطالب ببلد مثالي، بس بدنا بلد يكون طبيعي بيشبه دول العالم. صعب لما يبكى عين بلد مسروق منهوب، معقولة ما في غير رياض سلامة هو اللي وحده سرق البلد وسرق المودعين؟ برأيكم هل بتحلموا انه رح يصير بلدنا بلد المسؤول فيه اذا غلط ما تكون عنده حصانة من المساءلة مثل ما بيصير برا؟ المشكلة بلبنان مش بس بالسرقات يلي صارت، المشكلة عنا لما الفساد بيصير عادي عند السياسيين، والمشكلة الأكبر لما المواطن بيبطل يستغرب، بيصير بالنسبة له أمر طبيعي عادي، مسروقين نحن، ما هيك تعودنا. وأبشع أبشع من كل شي حكيته لما كلنا سوا نوصل لمرحلة منقول كلنا فيها ما كلهم هيك، شو هيدا لوحده كلهم. ممنوع المواطن يسكت، لازم نضلنا كلنا سوا نطالب بالمحاسبة، نطالب بالقانون، نطالب بدولة تكون شفافة. بيصير بلد نظيف لما القانون بيصير أقوى من كل السياسيين الفاسدين، لما القانون بيصير أو بيكون أقوى من المنصب وأقوى من النفوذ.

برأيكم رياض سلامة لوحده بيتحمل كل شي صار فينا؟ أكيد عنا قناعة أنه رياض سلامة اسمه مرتبط بأكبر ملف مالي وقضائي عرفه لبنان بهالسنين الأخيرة، وكلنا عم نتابع أنه في اتهامات مالية خطيرة بحقه واختلاس أموال عامة ومثل ما بقول إثراء غير مشروع، وصار في بحقه اتهامات قضائية وبملفات مالية. بس السؤال الأهم، رياض سلامة لوحده عمل فينا هيك؟ مش معقول السياسيين بلبنان شو محنكين، وليش رياض سلامة شو سره؟ ليش ما عم ينطق وعم بسميهم بالأسماء يلي تواطقوا معه يلي سرقوا مثله؟

0: يلا اشتقنا لأصواتكم، خلونا نسمعكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباح وشربول.
0: صباح النور.
1: اي والله معك حق، ما حدا أكل إلا رياض سلامة، بس لو في عنا دولة بتحترم حالها بيطلعوا بيعملوا رئيس جمهورية مش بحطوه بالحبس.
0: بس بدك هو يحكي، ليش ساكت بالتحقيقات اللي عم تصير معه؟
2: صباح وشربول.
0: صباح النور.
2: صباحا. هلأ الكل حرامية كله، والحرامية اللي أكبر اللي مضوا على قتلة الجيش، هاو الحرامية الكبار. بس الموضوع ما هو رجال يحكي يقول يسمي بالأسماء، بيقدر يسمي بالأسماء، يسمي بالأسماء. يسعد صباحك.
0: على سيرة المصاري ورياض سلامة، كنت عم بقرأ شغلة، قال الموظف ببنك ماد سرق 4 ملايين دولار وهرب برات لبنان. 4 ملايين دولار، هودي مصرياتنا. مين حاطت مصاري ببنك ماد؟ الله يعين يلي حاطت مصاري ببنك ماد، يعني مصرياتكم طاروا كليا.
3: شربل بونجور، كتير أحلامك كبيرة شربل، كتير يعني لو بدها تشد غيمت، ولا ممكن يزبط، ولا ممكن.
0: يعني رغم كل شيء جاستين بدنا نضل متفائلين ضروري. يعني عن جد يلي صار ببنك ماد وبقبله بمصارف تانية بيطرح علامات استفهام خطيرة، انه قديش في رقابة و بداخل المصارف. يعني كيف موظف بيسرق 4 ملايين دولار بيهرب؟ يعني فالت الملأ بالعربي المشبرح.

0: وشربل.
1: صباح النور.
0: نحن بيكون عنا كل الأحلام اللي عم تحلم فيها، بس إذا ما عنا هن قطين. أول شيء يكون عنا زلم فعلا زلم يعرف يقف قدام الدولة ويركعها وقت اللي بتغلط، هاي وحدة. اثنين، بس نبطل طائفين، بس نصير نشتغل للوطن، بنبطل نشتغل لطائفتنا ولا حزبنا، نشتغل بس للوطن، ساعتها بيصير عندنا كل الأحلام اللي بتحلم فيه. ما صاروا هول اثنين بحياتنا ما راح نتغير. شكرا.
1: تحية كبيرة لك. بس هذا مكمل، يعني المواطن نتيجة تضخم المعيشة ما عم يقدر يعيش، يعني معيشاتنا ما عم نقدر لحتى ندفع بس فوتير للدولة اللي بعدها مكملة بسرقتنا، اللي عم تفرض رسوم وضرائب على المواطن بشكل يعني خلص بفوق كل يعني طاقتنا. شفتوا كيف زادوا معيشاتهم هني؟ وتابعوا وطلع انه من اول السنة عالسكت من اول السنة عم بيغرقوا الخزينة $5,000 عن كل نايب، قد ما عم يعملوا انجازات عن جد عالسكت، قد ما انه شو بقولوا نشسين. كل النواب كانوا ساكتين لو ما فضحتهم وفضحت كل الامور النايبة غادة ايوب. 128 نايب مش كلهم حسب ما يزعلوا منا لأنه عايزين كم واحد منهم، بس ثلاثة ارباعهم عصابة على الشعب للأسف.
2: عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي.
1: ودايما انا بقول ولا مرة بعمم، لا في نواب عندهم ضمير وحد الناس، بس قليل بينعدوا يمكن على اصابع الايد. بس قديش في نواب بلا ضمير عم بيجوعوا الشعب يلي انتخبهم ونازلين في ابتزاز من خلال الضرائب والرسوم اللي عم تنفرض على الشعب. لك لو شعب تاني غير الشعب اللبناني كان بحسبهم دغري على امه طازة مثل ما بيقولوا على الطريقة السريلانكية، على قليلة إذا مش طازة لو في شعب بيحاسب بصناديق الاقتراع. حتى النواب السابقين شوفوا كيف ساكتين.

يعني ما بفهم أنا كيف المودع اللبناني الموظف اللبناني عم بعيش بمعاش $400 يمكن $800 ماكسيموم. والنايب هيك فجأة صار معاشه $5,000.

0: خطر على بالي شغله. طب هلا النواب السابقين لانه بضلوا يقبضوا كل حياتهم، انا رح اعطي مثل مثلا، بتتذكروا النايب وزير صناعه اللي هو نايب سابق وزير صناعه سابق، النائب السابق عن زحله جورج بوشيكيان، بتتذكروا قصته؟ يعني ما لحقوا قبل ما يرفعوا عنه الحصانه، ضبضب حاله هو وعائلته وهربوا لوين؟ على كندا، واخذ امه معه بحجه انه راي على سويسرا، قال بدي يعمل عمليه جراحيه لامه. ليك شو محنك. واكيد سمعته بريح كيف طلعت ريحته بجرائم فساد ورشاوى ماليه وابتزاز اصحاب المصانع لحتى يعطيهم تراخيص ليشتغلوا. أنا هاي السؤال بدي أسأله هلأ، ويا ريت إذا في شي نايب عم يسمعنا أو نايمين وعم يشنخروا هلأ. طب هالنايب جورج بوشيكيان يلي هربان وفي بحقه ملفات وفساد، بس يا ريت حدا من الدولة اللبنانية جاوبنا، إذا جورج بوشيكيان عم يقبض $5,000 عم يتحول معاشه لبرا أو وقفوا له معاشه أو عم بيوصلوا له معاشه على كندا؟ هيك خطر عبالي جورج بوشيكيان مع زودة النواب لحالهم. شربول مش بس بيقبضوا $5,000، ما كلهم عندهم مصالح تانية.
1: والله سبقتني يا شربل نيالة، من أول السنة مبسوطة زادوا المعاشات، برافو. بعدين حق على المواطن خيي، بس يبطل يعرف يكب ورقة من السيارة ورقة وزبالة على الطريق، بيعرف يحط الورقة صحيحة بصناديق الاقتراع.
0: أكيد شاكر المواطن بيتحمل جزء كبير من يلي صار فينا لأنه ساكتين. لبنان رح يرجع. نحن ما منحب بلدنا مثل ما لازم، يعني مثل ما عم تقول، يعني من أسخف شيء يعني أنه هيدي الورقة اللي بيفتح الشباك وبكب الورقة أو السيجارة بدون ما أطفيها هيك بنقفها من الشباك، ممكن تتعرض أو تعمل حريق كبير. كمان أنا عم ساهم بالفساد اللي وصل له هالبلد. أوف 7:06، يعني فتح فلافل أبو أندري بس تصير الساعة 7، تذكروا إذا هيك جوعانين فيكم تبلشوا نهاركم بأطيب ترويقة من عند فلافل أبو أندري. وإذا هلأ أنتم ما بتتروقوا الغدا، طيب ومش الغدا العشاء، فيكم تطلبوا أطيب ترويقة من عند فلافل أبو أندري، أطيب غدا على شغلكم، أطيب عشاء على البيت، أكل صحي على القليلة أصيل. فلافل أبو أندري على أوتوستراد جونية بطلعة زوق مصباح بجبال وعلى أوتوستراد أنتلياس. ولطلباتكم فيكن من خلال الأبليكيشن الخاصة بفلافل أبو أندري، أو فيكن كمان من خلال الويب سايت الخاص فيه. شربول برأيي ما توجع راسك، ما بحياته بيصير بلد. لا لا يا زلمة، ما بدنا هلأ تكون متشائمين. عبالي شخص آدم مثلك بيحكي وجع الناس كل يوم، معقول تصير حرامي وأزعر؟ ما في، فانسى ما توجع راسك، من تاريخ ما خلق لبنان راكب غلط معك جورج. أنا ما بقدر أحكي بعتذر لأنه أنا عنصر بالجيش اللبناني، الله يحميك.
2: يا عيني يالي باللي قلت عليه.
0: يلا بهاء عمالي، ما تقول آدم شربول، ما في حدا آدم، كلهم الآدم فيهم سارق. لا يا بهاء، ما بدنا نكون هالقد قاسين.
3: يا سيد شربول كيفك؟ أو تعرف وين المسخرة؟ إنه بالآخر لما بيقعدوا بمجلس النواب هن والحكومة إنه نحن عم نحميهم. أنا شغلي بوسط بيروت، شو كيف بيسكروا الدنيا كلياتها بس ما يكونوا قاعدين مجتمعين؟ على شو؟ تعرف ليش بيسكروا الدنيا هات؟ لأنهم خايفانين، لأنهم عارفانين حالهم حراميين.
0: إيه يعني أبشع شيء المسؤول يوصل لوقت بخاف من الشعب يلي انتخبوه.
4: بونجور شربول، انت بتعجب انه كيف هيك العالم تعمل؟ ايه انا سمعت خبرية كمان، بعرف حدا بيشتغل بجمعية، تخيل جمعية للمساعدات، خوري ايفانجيليست هو المسؤول عن الجمعية، سرق $300,000 وهرب فيهم يحوي بتركيا. هيدي احسن يعني هالخبريه احسن معقوله تستنظر خوري يعمل هيك.
0: ايه انا اذا بدك بخبرك خبريه بتشبه خبريتك عن خوري كمان يلي الناس بتحلف وحياته. عمل جمعيه بقبرص, فتح فرع لجمعيته بلبنان بقبرص وصار يشتغل بتهريب الاموال. مثلا وقت اللي صار الناس انحجزت اموالها بتحولي له أنت المصاري على أبروس مثلا 100,000 دولار بسلمك إياهم 80,000 على اسم جمعيته. وصار يشتغل بتبييض الأموال لأنه فيها إفادة كبيرة وربح كبير.
5: خواجة شربي المنجورك, اليوم النايب مفروض يكون متفرغ للعمل النيابي فقط لغير هاو النواب اللي عنا كل واحد داير على المصالح تبعه وعلى أشغاله وما بينهم بالشعب ولا بينهم فينا. للأسف الحق علينا نحن المغلطين. على أمل الانتخابات الجاية العالم تعرف تحاسب بصناديق الاقتراع.
0: تعرفوا إذا بدكم تروقوا هيك راسكم اطلعوا الليلة على بي ريفون. يا الله شو القعدة الحلوة على بولفار ريفون, لريسو كافيه اسمه بي ريفون. وإذا ما لكم جلادة تطلعوا على ريفون فيكم تروحوا على فرعون الأساسي يلي هو الباكس كافيه بجديدة المتن حد قصر العدل. باكس كافيه بيفتحوا من الساعة 8 ولا نص الليل, وبعد نص الليل بيضلوا نفس أرجيلة غير شكل وقعدة أصحاب وألعاب بتلعبوا طاولة وجمعة حلوة. وحتى بالباكس كافيه بجديدة المتن فيكن تحتفلوا بأعياد ميلاد ولادكن لأنه عندهم 2 بلاي جراوند, واحدة اندور واحدة اوتدور. إذا كنت تحجزوا بالباكس كافيه بجديدة المتن 01-87-38-30 01-87-38-30. يلا مدينة بتذكر المستمعين بعد هالغنية رح نذكركن عاملين مهرجان للتفاح. بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا إذا حدا عنده مهنة قديمة يعني حرفة بيشتغل أشغال يدوية قادر يشارك معنا بمهرجان التفاح. يعني غير عرض منتجات التفاح وكل شيء ممكن ينعمل من التفاح كمان رح بيكون في زاوية للحرفيين. يعني رح بتشوفوا صناعة الفخار عم بتصير قدامكم, نحاس دق نحاس, تقشيش الكراسي, صناعة هيدا الطربوش اللي مش الطربوش اللبادة اللبنانية. أنا بدي حيي يوسف عاية من حراجل, يمكن هو من الأشخاص الوحيدين بلبنان يلي بيصنع اللبادة يلي كانوا يلبسوها أجدادنا بضياعنا اللبنانية. رح بيكون موجود وعم يعمل اللبادة قدامكم. إذا عندكم هيك أنواع حرف قديمة فبليز احكوني على الرقم على 03-777-9-6-9. ما تعطلوا هم شيء أبداً. أنا بدي أشكر أوتيل فيلاز موندو بيرتو ميروبا هالمشروع السياحي الرائع على تل ميروبا ولصاحبه شرب الخليل يلي قدمولنا إقامة الحرفيين يلي رح يجوا من كل لبنان, من طرابلس, من الدامور, من البقاع. بدي أقول مرسي لشرب الخليل صاحب فيلاز موندو بيرتو ميروبا يلي قدم إقامة الحرفيين مجانا يلي رح بيشاركوا بمهرجان التفاح بميروبا.
6: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني, الإعلام دكتور بول مرقص, والسياحة لورا لحود, بلدية ميروبا بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين واستندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبا بتستقبلكم الجمعة السبت والأحد 18 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969 وبميروبا رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.
0: فإذن الدخول مجاني ورح بيكون في عروض تراثية وفولكلورية بمشاركة فرق دبكة كمان, خصوصا فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. اليوم ليلى ملينا شو عندك عشية؟ فينا نروح على جلسة الخوابك فرد بيان. ملينا بس تقلها جلسة الخوابك فرد بيان بتعرف شو قالت لعدانتي بلغي كل شيء. جلسة غوابك فرد بيان بيستقبلكم كل يوم بس خصوصا يوم الأحد عم بيكون عندهم برنامج فني على الغداء، برنامج فني وعائلي.
7: شارول مضحك المبكي انه هني 5000 دولار وبنزين وحواكز ما بتأديه ونحن عسكر بدها تأدينا 500 دولار بدو يقصتنا بسيطة 50-50 على السنة، يعني أكتر من هيك بهدلة ما بقى يصير، بس مش الحق عليهم حق علينا نحن. البكرة على الانتخابات بيرجعوا بيجوا وبينزلوا كل واحد 100 دولار بيجعوا بيشترون، حق على الشعب، الشعب بده غيار مش الدولة.
0: هيدا اللي عم نقوله يا مارون، يعني ما بدي الناس تزعل منا المسامعين، بس انه نحن منتحمل جزء كتير كبير من يلي عم بيصير فينا لانه تركينهم وهن عم يطمعوا فينا، لانه شايفيننا انه ولا مرة عم بيكون في عنا ردة فعل يعني على اي قرار بيخدوه. بونجور شربول، أقولك شو بتعرف شو فيه؟ واقف السير على نهر الكلب صوب بيروت كتير كتير عجقة عن غير عادة. ما رجع بعتولي أنه قطعوا في كاميون للجيش معطل فازا.
8: بونجور استاذ شربيل،
0: صباح النور.
8: نحن عارفين أنه أكيد مش لوحده اللي ناهب البلد واللي ناهب المصريات، أكيد ومش رح يتركوه هيك عم بيسرق مصاري العالم، وأكيد إلون إيد، السياسيين كلها إلى إيد، من الكبيرون لصغيرون كله نهب، كله سرق، كله أخذ. بس نحنا منتأسف على أولادنا وعلى هالجيل الجديد كيف كله عم بيفل، فللولنا أولادنا من البلد، فللولنا أولادنا من البلد، ما بقى في حدا بيجوا بس بيشموا الهوا بيشوفوا أهلهم وبيفلوا، قرفوا قرفانين صراحة. وبالنسبة للوزراء وللنواب ولكل هالأخبار كله بيركض لأنه في سرقة، ليش بيركضوا على الكراسي؟ ليه بيركضوا على النيابة؟ بيركضوا لأنه في وراها سرقة. وقتها بتبطل في سرقة رح تلاقي ما حدا عم بيقدم على النيابة وما حدا راكد، ما حدا راكد على هالوزارة وما حدا راكد على شيء. أنا عم بحكي من قلب محروق يا أستاذ شربل، وحكيك اللي قلته بالمقدمة 2000% معك حق فيه. رياض سلامي مش لوحده، في معه ناس كتير كبار بالدولة وهن اللي غطوه، مش ممكن يتركوه وحده يعمل هالعمايل كلها. نهارك سعيد يا رب.
0: يعني تحية لك ريتا حجار، تركت الفويس الأخير مع أنه كتير طويل، دقيقة واثنين واربعين ثانية، بس هيدي صرخة من قلب موجوع، من صرخة أم يلي بتمثل مش بس الأمات، كل الشعب اللبناني والبيات كمان. يلا فإذن إذا بتكون تحجزوا للأحد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-3-3-2، صدقوني أحلى الأجواء عم بتكون عندهم على الغداء كل أحد. عم بيكون عندهم الفنان غازي نجم، فإذا 03

0: بعد عملنا شربول ما قصر فيهم يلي سرق الموظف اللي سرق 4 مليون دولار لأنه بيكونوا عاملين انشورنس وكل المصاري بترجع لهم. معقول يدفعوا لنا 4 مليون دولار؟ يا الله، عم نحكي عن مهرجان التفاح اللبناني وحدا من ما بعرف الولايات المتحدة الأمريكية يمكن رقم بعت لي مالينا صور بمول أو بمارشي وكلها كوام تفاح تفاح. هودا من وين؟ من لبنان؟
1: قول يسعد لي صباحك حبيب قلبي. أنا عم بحكيك، بتعرف أنا عم سوق قاطرة ومقطورة بأمريكا هون، عم بنقل تفاح يعني شوف ابن حلال
0: يا
1: انت.
0: الله،
1: عم بنقل تفاح عم طلعهم من ميشيغان لتحت للجنوب لغرب أمريكا. فحبيب قلبي يسعد لي صباحك. خي أنا ليك من لما فلات من لبنان، أنا يعني صري 20 سنة مش نازل على لبنان، وسياسي أنا يعني من وقت ما فلات من لبنان ما قاعد تابع سياسي، لأنه راسي مرتاح وبالي مرتاح. وأنا حاطط ببنك تحت، دقيت له على التليفون شو بقلي ما في شي أعطونا هينا. وهذا مطعم بيروت حدي هلأ نازل أكل فيه هلأ الساعة 12 الفجر، شو بدنا نسوي؟ لبنان الله يهدي بالنا، الله عين الشعب اللبناني. حبعتك صورة أحلى تفاحات.
0: يا الله، بس ما تقلي التفاح اللبناني غير، والميروبة بشكل خاص.
2: يا أمي
0: يا الله ما أهضمه. أنت رح تأكل بمطعم بيروت، أنا وميلينا بس نخلص رايحين عند فلافل أبو أندري على طلعة زوق مصبح. شو قالت لي مالينا عدين؟ انت كل يوم كل يوم كل يوم تعزمني على الفلافل؟ انا شو مرة عزمني على كنافة بجلد عند الابيدور مثلا او السيسويت؟ ليك مالينا احكي على الهواء، قالت لي الفلافل رح يطلعوا من دينية.
2: قالت لي نحن عشنا،
0: شو اقول انا بضعف قدام محلات فلافل ابو اندري بس اقطع.
2: رضينا بقدرنا وما فينا نشوف كنا
3: في كاميون لزيش واجد بس دغري بتقطع منا كتير عجب.
0: يلا الله يسهل كل طرقاتكم اليوم والله يحميكم كل يلي عم تسعونا على الطرقات.
4: صباح شربول كيفك؟ ليك فتح السير هلا شيلوا كل الجيش مشي.
0: قلت فأزن تحية لجيش اللبناني وكل القوى الأمنية. شربول عزمها لملينا على فلافل بلا طراطور، غير لها اليوم بلا طراطور اليوم. هي درودي نصيحة حلوة ملينا، انت ما بتحب الطراطور؟ يلا بس كله بال، والفلافل اللي بتحبه ميراي مع بيض. شي مرة حدا ضايقهم عند فلافل ابو اندري؟ شفت ملينا الشخص اللي بيحكينا من امريكا اللي سايق التراك عمل لي شربول؟ اكيد تفاح ميروبة هو الاطيب والافضل من امريكا. خبركم مرة خبرية، بس كنا عم نصور برنامج مع المخرج أكرم قووك اللي بدي حيه، كنا بأستراليا وكانت عم تقدم البرنامج، كان إعدادي اسمه أجنحة الوطن، زويا صقر مس أليت كمان بدي حيه. كل ما رحنا محل كان أول مرة بروح على سيدني، وسيدني خضرة وعيمة بالماي بتشوفوها، ولا أجمل من هيك، يمكن أجمل بلد بالعالم ولاية سيدني. وإما رحنا ينبهروا كلهم، قلن ميروبة أحلى من هون مليون مرة. فمخبركم يا الخبرية، مرة كنا عم نصور على الظهر بأعلى نقطة بسيدني بالشو اسمه على هاربر بريدج بسيدني، هذا الجسر الحديد الكبير. نحن على أعلى نقطة واخدين تراخيص وعم نصور فوق، مربطين للكاميريات وما بعرف شو، بس وصلنا على نقطة بتشوفوا منظر، يعني بتشوفوا كل سيدني، منظر بوقف القلب. حطت ايدها زويا صقر على رقبتي الاتين وبدها تخنقني، وكانوا عم بيصوروا. قالت لي هون احلى او ميروبة؟ قلت لها اكيد ميروبة احلى مليون مرة، كانوا رح يكبوني هي واكرم قووك من على الجسر.
5: صباح وشرق قول صباح وصباح، وانا عايز معك عالي كنافي بجبال ناطرك بجبال. اوكي
0: يا الله، قديش عنا

إذا طلع بالكم تسهروا هالسبت في سهرة كتير حلوة بمطعم قلعة إمرامي بعين السعادة مع المطرب فادي الجميل. أجواء رائعة. فادي الجميل خيو للمطرب ربيع الجميل. كمان الأحد على الغدا هيك أجواء عائلية كتير حلوة. وبأي وقت فيكن تطلعوا على الكاسل روف توب يعني عند قلعة إمرامي بعين سعادة، صدقوني بتشوفوا الدنيا كلها تحتكن. مطعم قلعة إمرامي أجواء لبنانية غير شكل، وأكل لبناني من إيدين إمرامي، ولا أطيب من هيك. إذا بدكم تحجزوا بقلعة إمرامي بعين سعادة 71-170-110 فإذا 71-170-110 يلا بعد 6 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت، وبتكمل معكم للعشرة.

0: عفوا، أول شيء بدي أحيي قوى الأمن الداخلي وخصوصا شعبة العلاقات العامة يلي بعتولي إنه ضروري. أول شيء قبل ما أقول هذا البيان اللي بعتين لي إياه، كمان بدي أحيي كل القوى الأمنية على هالإنجاز الكبير يلي صار بالزوق. تحية لعناصر فصيلة زوق مصباح ولكل قوى الأمن الداخلي يلي امبارح عملوا عمل أمني مشترك بين عدة أجهزة وانتهى بتوقيف شخص كتير خطير، وأتمنى واحد قوص عليهم ورجعوا وصلوه على المستشفى وتعرفوا بالأول عطاهم اسم مزور، بعدين بس تأكدوا من اسمه طلع مطلوب بعدة مذكرات وملاحقات. فتحية لكل القوى الأمنية، وبس يكون في تنسيق أمني مشترك هالقد بيكون شو بقولوا صيد دسم. كنت عم بحكي عن شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، بدي لكم يا جماعة انتبهوا، عم يوصل مساجات على تليفوناتكم وبشكل كتير كبير، يعني في أشخاص كتار عم يوصل مساج على تليفونهم أنه أنتوا عندكم ضابط سير. انتبهوا، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتحذركم انتبهوا، لأنه عم يوصل فأزن SMS على تليفوناتكم وعم يدعوا أنه صادر على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبقلب هالSMS أنه بتتضمن إشعار بمخالفة سير، وحاطين لكم أنه بسبب تجاوز السرعة المسموح فيها. انتبهوا كتير، وحتى عم بحطوا لكم رقم المخالفة وتاريخها وين صايرة، وعم بحطوا لكم انه بالإشارة الى قانون السير المعمول فيه حاليا، وكمان في مثل لينك رابط الكتروني عم يطلبوا من خلاله انه تسددوا قيمة الغرامة من هيدا اللينك. انتبهوا يا جماعة، ما تقولوا ما حكيناكم، وما تقولوا ليش بتحكيش يا شربت. فقوى الأمن الداخلي بيطلبوا من كل يلي عم تصلون هالرسائل، اوعى تضغطوا على هيدا الرابط، اوعى، لأنه بياخدوا كل معلوماتكم الشخصية والمصرفية. انتبهوا كتير كتير كتير منيح، وعم يتعرضوا أشخاص كتار لسرقة حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية. انتبهوا كتير منيح. تعالوا طالع عبالي اختم مع الربح، يلا عنا دقيقتين بشكل كتير سريع. مين بده يربح مع سيرفي فايند؟
1: صباح الخير شربين، صباح معك مايا. أنا بس بدي أقول لك إني انترستد بخصوص شغل مع كندا، كنتوا عم تحكوا فيه ريسنتلي، وإذا في شي إيميل أدرس بعت السي في عليه أو واتساب نمبر. Thank you so much.
0: يا هلا، بس بدي أقول لك شيء، إنه اليوم أنا ما حكيت عنه، امبارح هيك مرقنا، ما عندي الرقم هون، إذا بدك بعت لك رقمي اللي هو 03-777-969، لأنه شخص حكاني وأنا أكيد منه. بدهم كثير موظفين بأوتيلات الهيلتون، يعني موظفين يكونوا بيعرفوا فرنسي أو يعرفوا فرنسي وإنجليزي. لكل اللي بهموا الموضوع يبعت لي على الرقم الثاني على 03-777-969 وأنا بحكي. يلا بشكل سريع، مين طالع عباله يربح من عند سيرفي فايند؟ سيرفي فايند الابليكيشن اللي عم نخبركم عنها يلي هيك بتسهلنا كل أمور حياتنا، ضروري تعملوا داونلود. الهدية مين بحب المتة؟ يلا يلي بحب المتة، شركة متكو يلي مشتركين بسيرفي فايند هالأبليكيشن اللي كتير مهمة، اللي أي مهنة بتكون إياها، بتكون أي شيء دغري بتفتشوا بتلاقوا، من سنجري لحكيم لأستاذ لمعلمة لصيدلية لمطعم، يعني شو بدي عد لعد، يعني شوفوا المتة شركة المتكو ومشتركين فيها. يعني بشكل سريع يلي بحب المتة بعتولي بليز، ضروري بدي ربحكم مجموعة من متكو مع قرعة متة. أنا وميراي بعتولنا المتكو، شوفوا القرعة شو حلوة. يلا بشكل سريع بعتولي على 71-989-989 لأنه لازم أختم. يلا لا كندا ما في يوصل لك على كندا. يلا بشكل سريع، مين بيشرب متة؟ يلا رح اطلب الاتصال بشكل سريع لأنه خلص وقتنا. ألو، بونجور.
2: إيه
0: بونجور،
1: بدي اعزمك شربل.
0: يا هلا بدي اعزمك وطي صوت الراديو على الاخير. مين معي؟
1: ايه وطيت جندارك معك، بس انا بشربها بالشتاء ان شاء الله.
0: إيه؟
1: لا شرب كثير.
0: ايه بس فيك تخزنيهم عندك. بالعكس انا بشربها بشربها بكل الاوقات. جندارك شو العائله؟
1: توما جان.
0: جان دارك بدي أقول لك ألف مبروك. شركة ماتيكو من خلال الابليكيشن سيرفي فايند هن بيتواصلوا معك، أنا بعت لهم رقمك ورح بيسلموك مجموعة من المتة مع قرعة.
1: اشتريت قرعتين كتير حلوين هذيك المرة من
0: شهر. مش مثل يلي رح يبعتوا لك إياهم.
1: أكيد أكيد. مرسي كتير لك شربل، وخلي لك خليك بهالمهمة.
0: مرسي مرسي، طولوا عمرك جان دارك وألف مبروك. باي باي. فإذا جان دارك توما جان بدي أقول له ألف مبروك، ربحت من شركة متكو مجموعة من المتة مع قرعة متة. يا الله كثير بعتين لي أنا بحب، بس خلص ربحت اليوم جان دارك. ما تنسوا تعملوا داونلود لسيرفي فايد، وكمان كل الأشخاص اللي عندهم خدمات ضروري تشتركوا ب$10 بس، كل الناس بيصيروا يعرفوا فيكم. $10 بالسنة مش بالشهر. كل تلاميذ المدارس كمان بتقدروا تطلعوا مصاري، يعني إذا بتبعتوا لينك الابليكيشن لحد عنده مصلحة أو خدمة صغيرة أو كبيرة، وإذا اشتركوا بسيرفي فايند بيصير يطلع لكم أنتوا نسبة من الاشتراك، من رسم الاشتراك. كل ما تبعتوا اللينك لناس أكثر ويشتركوا، كل ما يكون عم بتزيدوا مدخولكم. الساعة 6 رفقناكم لهلأ ببرنامج صارت 6 اللي هو أول قسم من فترتنا الصباحية، وهلأ رح تكونوا مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت، وللساعة 10 بتلاقيكم ميراي. بدي أتمنى لكم بقية أوقات حلوة معنا ومع برنامج من قلب بيروت. أنا على الساعة 8 وعلى الساعة 9 برجع بلاقيكم. مرسي ملينا، مرسي لكم جميعا، ضلوا بخير.
2: كنتوا مع صارت 6، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ملينا سلهب سعادي.

0: تبري تبري
1: طعم. شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب. فكر حالك قوي.
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
5: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أداة تقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. لكم وصباح الخير. يوم جديد اليوم الأربعاء. دخلكم ايه الأربعاء اليوم؟ كيف الأيام عم تمرق يا ويلي؟ بس تكون مبسوط يا خيي وتكون مرتاح وتكون بتكون هيك بيمرق الأيام ما بتحس عليهم. اليوم الأربعاء 19 آب 2026، يوم جديد رح نمضيه نحن وياكم لغاية الساعة 10 مع من قلب بيروت. هاي ميلينا. بونجور ميلينا، دخلك شو لابسه اليوم زهر؟ بنايم بالفرشة 12 شهر وأنا مثل النمر.
1: يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو
0: بنفتحوا هيدا الموضوع. موضوع حلو كتير اللبس، انه الصبح يعني انه اذا بتكون لابس شيء حلو وشيء جديد وشيء مرتب ونظيف وريحتك غسالة، قد ايه بتكون مبسوط؟
1: يمكن لنا يوم الهوى والقلب
0: مرة في ست جيت غمرتها، هلا تذكرت الخبرية، جيت غمرتها قلت لها الله شو حلو انه ريحتك غسالة، يعني انه انا عم بقول لها انه قد ايه نظيفة، يعني انه ريحة ثيابك غسالة سوفتنر وهيك. طلعت فيه برمت وجهها هيك قالت لي معقولة بتقولي لي هيك؟ قلت لها ولو بالعكس انا عم بقول لك انه شيء منيح. رجعت قلت يا عمي شو بدي بهالشغلة؟ كان لازم إلا ريحتك حلوة بتجنن، ما كان لازم إلا غسالة ونشافة ونشر و...

غربل كيفك اليوم؟ صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العسل. يلا شو بعد في شو بيقولوا بعد؟ صباح الضحكة الحلوة، صباح القلوب البيضة، صباح الخير يا غالين.

0: اللي نحن بنقول صباح القمر. يا عمي كيف يعني صباح وقمر؟ هلأ وقت بيطلع وبيضل القمر الصبح بكير، بس إنه تأملوا. نحن بلبنان اصلا يعني ما بنكتفي بالصباح، انه دائما كيفك من بعد الصباح، كيف الصحه، كيف العائله، كيف الاولاد، كيف الشغل، كيف الطريق معك. نحن يا جماعه شو حبوب منحب الحكي
1: صحيه من
0: بس منحب الدفى بالكلام، يعني اوقات الكلمه الحلوه اهم من القهوه الصبح. بتحسوا انه السلام عنا مش مجرد تحيه، السلام هيك محبة اهتمام. يا انه ما بيكفي نقول بس صباح الخير، لازم نحط عليها شوية سكر، شوية محبة وشوية دلع. نحن يمكن من الشعوب القليلة اللي عندها 100,000 طريقة تقول صباح الخير. إنه غيرنا بفرنسا مثلا شو بيقولوا؟ بونجور، بونجورين، صاروا يقولوا الفرنسوية بونجورين. مثلا جود مورنينج اللي بيحكوا انجليزي. نحن ما نبلش صباح الورد، صباح العسل، القشطة، الياسمين. لأنه نحن شعب بيعرف أنه الكلمة الحلوة ما بتكلف شيء، بس بتعمل النهار كامل. يلا جورج من باريس، هيتا تشوف إذا صاروا يقولوا الفرنسوي بونجورين ولا بعدهم بيقولوا بونجور وحدة.
2: بونجور الكل يا رب، بس نقول صباح القمر يعني ممكن نصبح شخص مثلك أو شخص مثل ميلينا
0: حياتي،
2: يعني أوتوماتيك مو
0: إيه.
2: نقول يا صباح القمر لك، يسعد لي صباحك
0: حبيب.
2: جورج دو باري،
0: جورج مرسي بوكو، بونجورين لك على

0: قلبي.
1: يلا مستمعينا، المفاجأة الكبيرة من متاع نص تريدينج دايما عنده مفاجآت، مش اليوم بس، وكل يوم وعلى كل مناسبة وعلى كل عيد وعلى كل موسم. عارفوا صورته، لان عم نخبركم دايما انه عندهم الدراي فود والويت فود والباتي والتريتس وكلهم للباتس من اهم المصانع باوروبا. هلا اكيد فيكم تطلبوا من عندهم كل مستلزمات واكسسوارات الباتس. لازم تستفيدوا دايما من 15% حسم لكل المستمعين. بس تفوتوا على موقع متانوس تريدينج الإلكتروني وتطلبوا اللي بدكن ياه. أكيد متانوس تريدينج فيكن لأي استفسار لأي طلب تحكون على 03-92-92-83. مستمعينا أكيد قرب موسم المدارس وقربوا التلاميذ يفوتوا على الموسم الدراسي الجديد. إن شاء الله يا رب يكون خير لكل الطلاب ولكل التلاميذ. عام تانوس تريدينج مش رح يترك هالموسم هيك على الفاضي يمرق أبداً. نحن اليوم مع متانوس تريدينج بفترتنا الصباحية عم نحضر بوكسات كبيرة لكل ولد وتلميذ وطالب بيتلهلوا بوكس بتجنن مشكلة من عند متانوس تريدينج. بس المطلوب منكم بدكم تبعتوا لنا، رح أعطيكم هلأ الرقم، أسماء المدارس اللي بدها إنه متانوس تريدينج يروح لعندها وما أكترن، لأنه نحنا بمجرد قلنا كلمة صار أسماء المدارس عنا مثل الشتي. لذلك اللي بدهن مدراء المدارس، المعلمات اللي عم يسمعونا، أكيد بدنا موافقة من المدرسة. وفورا متانوس تريدينج مع بداية موسم المدارس بيكون عندكم. لذلك مستمعينا إذا بتحبوا بدكم تتصلوا بهيدا الرقم 03-777-9699، وخلي متانوس تريدينج يفرح الطلاب والتلاميذ مع بداية المدارس.

0: هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة، السبت والأحد ب 18، 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين واستنديت أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة، السبت والأحد 18، 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969 وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.
3: توقعات الفلك والأبراج.
4: مع برج الحمل، نهارك فيه حركة وقرارات، في شغلة كنت مأجلة اليوم بتحس انه ما بقى فيك تهرب منها، ما تدخل بمنافسة ما الى اللزوم لانه قوتك اليوم انك تركز على هدفك. برج الثور، اليوم بدك امان وراحة وما عندك مزاج للضجة. ماديا في موضوع بحاجة لترتيب ويمكن تضطر تعمل حساب لمصاريف اضافية. جوزاء، يوم مليان اتصالات أخبار وحركة، عندك قدرة كبيرة على الإقناع فاستعملها لمصلحتك. برج السرطان، في مسؤولية جديدة أو مهمة بتاخد كتير من وقتك ولكن من خلالها ممكن تثبت قدراتك، وجود شخص قريب منك ممكن يكون مصدر راحة كبيرة. برج الأسد، يوم قوي إلك، حضورك واضح، استغل هالطاقة بطريقة إيجابية، خليك واثق بس خلي قلبك متواضع. برج العذراء، اليوم بدك كل شيء يكون مرتب ومزبوط بس مش كل شيء بالحياة بينضبط على كيفنا، خفف شوي من محاولة السيطرة على التفاصيل. نهارك مناسب للعلاقات والتعاون، إذا عندك قرار محتار في ما تختاره فقط حتى ترضي الآخرين، راح تبالك أهم من رأي الناس. برج العقرب، في موضوع مالي أو عملي بحاجة لتركيز وما لازم تترك التفاصيل للصدفة، خفف السيطرة وخلي الأشياء تاخد مجراها. القوس، عندك فرصة جديدة اليوم، ما ترفضها قبل ما تعرف تفاصيلها، وما تخاف من فكرة مختلفة عن المعتاد، خلي الباب مفتوح للجديد. برج الجدي، مسؤوليتك كتيرة ويمكن تحس انه الكل ناطر منك شيء، بس اليوم لازم تتذكر انه انت مش مكانة، خود استراحة ولو قصيرة، مش كل شيء انجاز وشغل، في حياة كمان. برج الدلو، اليوم مناسب للتواصل مع شخص عنده خبرة ممكن يساعدك. هلأ شوي عاطفيا بدك حرية ومساحة ولكن ما تخلي الطرف التاني يحس انك بعيد. برج الحوت، ما تقلل من قيمة نفسك، عندك قدرة أكبر من ما بتتصور. إذا في قصة قديمة بعدها ببالك اليوم مناسب لتقرر، يا بتعطيها فرصة جديدة يا بتسكر الباب براحة.

اليوم من برج الأسد وشخصيته غالبا فيها مزيج حلو بين القوة والحنين، عنده رأيه وموقفه، الكلمة الحلوة بتعني له كتير، بيعرف يحكي ويشد الانتباه. طبعا إذا زعل ممكن يسكت بدل ما يحكي، وإذا انجرح كبرياءه صعب يرجع بسرعة. من أقوى صفاته الكاريزما، الكرم، الوفا والإصرار.

مستمعينا فنجان القهوة حاطينه حدنا وسخنه بجنان أكيد كافيه دو برازيل. فتحوا عيونكم كل يوم الصباح على أطيب فنجان قهوة من كافيه دو برازيل. صار موجود بكل سوبر ماركت بكل التكاكين بلبنان. إذا ما لقيتوه حواليكن فيكن تبعتوا مسج على هيدا الرقم 76777361 وهني بيقولولكن أقرب نقطة بيع لإلكن كافيه دو برازيل.

أكيد وسمعينا فويسيتكم ومساجاتكم جاهزة ورح أسمع قد ما فيني. تحية لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب معنا ودايما مع أغاني ومن قلب بيروت.

0: أخبار كتير اليوم رح تسمعوها وأجواء حلوة من ملينا الأغاني، لأنه مش كل يوم نفس الشيء، كل يوم بيتغيروا حسب المود، حسب الجو، حسب الأخبار.
1: الورد والفي خليك شوي.
0: سلوى صباح الخير، مرسي، كلك ذوق حبيبة قلبي، توصالي على شغلك إن شاء الله يا رب وأنت مرتاحة.
1: وبلحظة في
0: ريتا صباح الخير، بونجور.

0: اسمع
1: يوسف بتاعنا قهوه كل سلام حكيك احلى قهوه مع مريم ربي يبارك.
0: اهلا وسهلا فيك والله يباركك لك يا رب. اكيد كتار من المستمعين عم يشربوا هلا قهوه ورايحين على اشغالهم لانه في ناس كتير ما بتشرب قهوه بالبيت، بتمرق على الطريق وبتشرب فنجان قهوه. ولك يا رويدة صباح الشمس اللي طالعة من وجهك، شمس الشارقة من أغاني أغاني.

0: بتعرفوا شو مش ضروري انه نفتتح برامجنا دايما ونهارنا بشي كبير، يعني انه اليوم ما بدي قلكن قوموا انبسطوا غنوا ورقصوا، لانه بعرف انه في ناس همها كبير وفي ناس ما نامت منيح يمكن، او في ناس عندها الف قصة براسها ما بنعرف مين بيسمعنا وشو بيفكروا الناس وشو عندهم هموم. بس بدي أقول شغلة واحدة، رغم كل شيء نحن هون، يعني فتحنا عيوننا على نهار جديد، بعد في قهوة عم بتفور، بعد في حدا عم يبعت صباح الخير، بعد في أم عم بتضبضي بولادها، بعد في أمل صغير ولو كان قد حبة القمح. يمكن نهارنا اليوم مين بيعرف أحلى من مبارح.
1: شو قلتي بدي رد
0: شوتي؟ انت كمان have a nice day يا رب، يكون نهارك بجنن اليوم. يلا عم يسمعونا على الانترنت اونلاين اكيد، وبعتتلي صورة رندا من بيروت شرفين على الصبحية بتقلي حاطة أغاني أغاني وفنجان القهوة، شو هالكومبينيشن بعقده. ديدا عم بتقلي بونجور صباح النور ميرو، بلشنا نسقع عبكرة. ما خبرناكم مبارح انه انتوني توما المتخصص بالاحوال الجوية حكي شربل وقال له انه خلال هيدا الشهر نص اب وايلول رح يكون بلش الخريف، اذا بدكم كل يومين ثلاثة رح نشهد هيك شوية زخات مطر، ويعني بلش الخريف بكير الهيئة.

الشربي رح يطل علينا بعد شوي مع آخر الأخبار. لكن القنينة مالينا ميلي لليمين، ليش بها دخلت؟

0: بتعرفوا شو عملت؟ أنا ورايحة من هون رحت على الزوق. زوق كيل، رحت على سانتر فال دي زوك على رومبوان البريزيدانس دغري. فتت عند أشقر أوبتيك، كان استقبال الفاتحين. أول شي ضعت، قلت إنه لا مش معقول هيك تضيعوني هالقد. شفت تشكيلة مش معقول من أشهر البرندات العالمية، يعني ما قدرت أخد جوز واحد عوينات، أخدت لي شيء أربعة، لأنه 60% عاملين على أشهر البرندات العالمية لينتات شمس بياخدوا العقل، ما ضل حدا ما سألني. قمت أخدتهم معي الأربعة ورحنا وظهرنا ورحنا على البحر، كل ساعة البس جوز. أشقر أوبتيك مش معقول، أكيد لونتات كتير حلوين سولير عليهم 60%، وكمان في حصومات هالقد بتوصل ل60% على لونت ميديكال، بس تختاروا الكادر للونت ميديكال دغري بيزبطولكن الدرجات مهما كانت عالية بخمس دقايق. أشقر أوبتيك بيزو أمكي اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. رح أعطيكم رقمون إذا بتحبوا تستفسروا عن شي، 76 660 330. أشقر أوبتيك بيزو أمكي اللي بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح ولغاية الساعة 7 المساء، رقم 76 660 330.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
5: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
6: الشاعر علي المولى بشوية حكي
5: ونمر
6: في 25 آب في بيروت ثياتر.
5: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
6: للحجز تيكت.كو أو 70 573 572.
7: Les Nuits Nostalgie présentent.
8: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
7: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
8: On ira où tu voudras quand tu voudras.
7: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
9: صارت ستة.
10: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
11: صباح لكم.
12: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
10: أنت قلت عيلة.
13: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
14: أنا أول مرة بشارك.
10: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
15: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
16: شفتوا عمزرة بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
16: شو مشتاق لي حسيته.
1: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين واستنداد أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة السبت والأحد 18 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969 وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

0: صار معنا شربل أكيد بأول إطلالة ليعطينا آخر الأخبار. أول شيء بدنا نقول له صباح الخير، صباح الورد، صباح العسل،
1: صباح الفل،
0: صباح القشطة، صباح
1: بنقول صباح الياسمين لأنه بيسمعونا كتار، بيسمعوك كتار توانسة.
0: إيه أكيد
1: بالياسمين. تعرفي بتونس يعني كيف نحن بنقدم بالسهرة بيبيعوا ورد، بتونس بيبيعوا الياسمين. بيكونوا شاغلين ومخيطين وبيخيط، هو الياسمين بتكون زهرتها صغيرة بيعملوها بتصير وقت الزهرة كبيرة، بيخيطوها خياطة وبيصير لها مثل عنق واحد وبيشكوها كلهم فوق دينتهم.
0: ايه مهضومين
1: بالسهرات بتشوفي خصوصا بقرطاج. أول شيء كيفك أنت؟ منيحة؟
0: منيحة ماشي الحال، كتر خير الله.
1: منيح
0: عم بسهروك عائلتك؟
1: يا ويلي يا ويلي
0: يقبروني.
1: كيف عم بتضاين؟ كيف عم توعي؟
0: والله ما بعرف، عم ضاين وبقوم وما عم نايم بعد الظهر شربة.
1: أصلا سبحان الله أنا دايما بقول يعني بس نوصل لهون على الاستوديو بيروح النعاس وبروح التعب
0: كل شيء بنحطه برا،
1: ثلاث ساعات بنرجع بعدين
0: يقبروني يقبروني صواتهم هالولاد هالعجقة.
1: ما في أحلى من العيلة ومن الجامعة وبس بلشت تعدل
0: دخيلك
1: بالعكس
0: بتذكرني إنه الأحد
1: قدي اللبناني بينبسط بالمطار بس يكون عم يستقبل وقديش المشهد بيتغير 180 درجة وقت اللي بنكون عم نودعهم.
0: أكيد
1: مراي بدي وجه تحية لكل اللي عم يسمعونا بكل المناطق اللبنانية خصوصا تعرفي حمانة، بدي أحكي شوي عن ضيعة حمانة لأنه كتير بيسمعونا، يعني كتير ضوينا على فقرة على مهرجانات نشاطات صارت بخلال الصيفية وهلأ بعدها مكملة في مناطق كتير عندها مهرجانات ونشاطات. بس بتعرفي كنت عم بحكي مع حدا من حمانة عم بيقولوا لي هيد الصيفية غير مسبوقة يمكن بحمانة، حتى في أشخاص كويتيين يعني موجودين بتطلع على المطاعم على الشوارع مليانة مليانة بحمانة. صيفية حمانة كانت غير شكل هالسنة. واللي لفتني انه مبارح وفد من بلدية حمانة زار وزير الزراعة دكتور نزار هاني وعرض الوفد مع وزير الزراعة مقترح اعلان انه يتم اعلان حمانة عاصمة الكرز بلبنان انطلاقا من المكان يلي بيحتل الكرز بحمانة. وكلنا بنعرف يعني بس نقول الكرز بنقول دغري مهرجان الكرز بحمانة، كانوا سبقين يعني. هلا بصير بكتير مناطق خصوصا بشوف مهرجان الكرز، بس سبحان الله يعني حمانة عندها هيدي الشهرة وهيدي العلاقة المهمة مع الكرز. أنا هون بدي أحيي ميراي وزير زراعة دكتور نزار هاني وزير الطاقة جو صدي يلي هلا بطريقهم رايحين على الضنية، على رايحين على الضنية على وادي خالد عفوا على وادي خالد لأنه عندهم هيك جولة بوادي خالد ورح يطلعوا على كل شيء الواقع الزراعي وعلى المي ومصانع الحليب لأنه هيدي المنطقة كمان هي منطقة حلوة من لبنان وبتستحق الاهتمام. هون مراي بما أنه عم بحكي عن معالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني خليني أقول لكل المزارعين وبعرف أنه كتار كتار كتار بيسمعونا في شيء اسمه السجل الزراعي، انا دائما بحكي عنه، يعني في كم مستند بيكونوا مطلوبين، بتروحي انت على مراكز وزاره الزراعه الموجوده بالاقضيه، المزارع لازم يتسجل، شو يعني يتسجل بالسجل الزراعي؟ بصير مراي شو ما بيجي مساعدات، دعم، توجيهات، يمكن دراسات، العلاقه بالزراعه بتصير توصل دغري له من الوزاره، يعني الناس قبل يمكن المزارعين ما كان عندهم ثقه بالحكومات اللي قبل، بس هلا عن جد مش بس وزير زراعة، يعني في كم وزير يعطيهم العافية عم يشتغلوا خصوصا بموضوع السجل الزراعي، عن جد كتير كتير مهم. يعني أنا بدعي كل الناس كل المزارعين عفوا يتسجلوا بالسجل الزراعي. هلا امبارح الوزير نزار هاني يعني إذا بدك عمل مثل إجراءات استثنائية لحتى يصير في تسهيل للمزارعين يقدروا يتسجلوا بالسجل المزارعين، وعطاهم مهلة للآخر 2027 خصوصا عم نحكي بالمناطق ميراي يلي ما بعد ما شملها إذا بدك منا ممسوحة بيقولوا ماشي بيكفي إنه المستندات يعني بيجيبوا مثل ورقة يعني هن بيعرفوا كل شيء مطلوب بيجيبوا ورقة بيمضيها المختار إذا في بلدية كمان بترجع بتمضيها البلدية هي اسمها إفادة علم وخبر وفي حال انه الضيعه ما كان فيها بلديه بيكفي انه المختار يوقع على المستندات المطلوبه. وهيدي شغله كتير كثير ضروريه لحتى يكون المزارع عم يحصل على الدعم من وزاره الزراعه، مثل ما قلنا كل التوجيهات كل البرامج، وهيك بتكون المساعدات عم توصل للشخص الصحيح وللمطرح الصحيح. فتحية لوزارة الزراعة والدكتور نزار هاني على كل شغله.
0: تحية لألون.
1: من أخبارنا، من الأخبار الحلوة ميراي، يعني حكينا عن بلدية حمانة، أنا بدي أحيي كل العمال والمستخدمين اللي بيشتغلوا بالبلديات. خبر كتير حلو وصلنا امبارح من مكتب مدير عام الضمان الاجتماعي، صار كل الموظفين والعمال بالبلديات صار فيهم يستفيدوا من الضمان الاجتماعي. كان قبل كل بلدية حسابها تعمل لهم أسيرانس، يمكن لا سمح الله شرط البلدية موظف عم يشتغل صار معه حادث بالعمل، هلا صار فيهم يستفيدوا من الضمان الاجتماعي بكل فروعته، بفروعته ثلاثة، يعني عم نحكي ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، كمان تعويض نهاية الخدمة. هذه خطوة كتير مهمة، بتعرف هديش قالوا ناطرين أعمال البلديات من أكثر من 20 سنة. مبروك. يعني خبر بشع للأسف، 4 قتلى امبارح على الطرقات، 4 قتلى بإحصاءات غرفة التحكم المروري.
0: واو يا يا
1: القتيل
0: يا.
1: الأول بعد المتابعة ميراي، القتيل الأول سيارة ضربت بسكليت ببريتيل، صار توفى لسيء البسكليت على الفور. بقصقص زحط الدراجة نارية، كمان توفى الشوفير على الفور. بقعد ببعلبك حادث صدم، وعلى الدورة كمان بالليل على الساعة 10:15 تقريبا صار في حادثة صدم،
0: صدم أكيد وفاة.
1: واليوم بعتيلنا صورة الضحية قبل الضوء على الهواء.
0: الشارب بالليل بتخوف الأضعى،
1: خطرة كتير ميري، خطرة
0: بالنهار وبتخوف، كيف بالليل ما بتقشع ميري؟
1: نحن دايما منلوم الدولة ووزارة الأشغال العامة والنقل ومنقول إنه ما في جسور مشاة، بس صدقيني أنا بشوف وانت بتقطع مروح على جسر يلي بيخدم من الأشرفية على الديكوانة، وبس تلفي لتروحي صوب نهر الموت في جسر للمشاة هونيك على الطريق، بتشوف الناس بتقطع بين سيارات ما بتطلع، ما بتعذب حالها تطلع على الجسر. يعني في مناطق في جسور، يعني بدبي بأنطلياس بجل الديب على بزوق مكيل في جسور، بتشوف الناس بتقطع تحت الجسر.
0: بدهم يستعجلوا شربل تما يطلعوا
1: الدرج، بدهم يستعجلوا،
0: وبعدين بتقول انت انه
1: مسكرينه بالاعلانات
0: وما بيطلع،
1: في صبايا ما بيطلع وال يعني يمكن بدهم مثل بمصر بالقاهره، بتعرف كل السور المشاة قلتها قبل مره، عاملين درج الكتريك تطلع على جسر المشاة بدرج الكتريك، وشفتهم ميلينا بس كانت معي مره. ميري بدي ارجع عيد خبر انا مرقته اليوم بطلب من شعبه العلاقات العامه بمدير العام لقوى الأمن الداخلي، فعم يوصل على تليفونات المواطنين اللبنانيين وبكميات كبيرة، يعني عم بيطالون هالحملة البشعة كتير، بيصل لك مساج على تليفونك إنه أنت في ضبط سير بحقك، مخالفة سرعة زايدة، عم بيكون محددين لك وين أكلت الضبط، قديش كانت السرعة، ومرفق هيدا الشيء إنه استنادا لا قانون السير الحالي.
0: أوكي.
1: وعم يبعثوا لك مثل لينك تفوت عليه لتسددي المخالفة ولا تعرف قدي متها. فرجاء يعني عم توصل كأنه واصلة عن جد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فانتبهوا هيدي عمليات احتيال بحسب شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، فمطلوب من الناس تنتبه لأسماس اللي عم توصل لهم، اوعى تفوتوا على اللينك اللي بعتين الكونية، لانه او اوعى تفوتوا اي معلومات شخصية، الناس لتدفع الضابط عم تفوت معلومات عنا، اوعى تفوتوا اي معلومات شخصية او خصوصا مصرفية، لانه هالشي عم بيعرض الناس لسرق حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية، فبليز ما تعطوا اي بيانات شخصية على هيدا الرابط، على هيدا الرابط يلي عم يوصلكم.
0: يعني شو لازم الواحد ينتبه؟
1: بده ينتبه
0: اكيد من هيك امور، بس واحد من دون انتباه.
1: انا من يومين ثلاثه عرفت انه في مجموعه كبيره من السياسيين تعرضوا لسرقه الواتساب مثل ما صار فيه،
0: لا
1: هي كيف بصير؟ هيدي من يومين ثلاثه، وتأكدت منها. هو كيف بيصير إذا وصل هذا اللينك على لنايب من النواب وفات عليه، ما كل الكونتاكت تبعون للنواب موجودين عليه، تواصلوا وردوا عليهم على أساس هو النايب الفلاني عم يحكيكم، ونسرقوا الواتسابات نواب ووزراء. فبليز انتبهوا انتبهوا، ما هقولك حتى إذا خيكم أو أختكم بعتوا لكم لينك ما تفوتوا عليه، مسكوا التليفون ودقوا انتو تأكدوا، لأنه يمكن يكون الواتساب سرقينه جديد، وبعد صاحب الواتساب مثل ما صار فيه ما عرف انه هو مسروق. ميراي امبارح عم بحكي مع حدا، يعني عندي شغلة بدي اياها من مكتب قيادة الجيش، يعني حدا اعتذر مني قال لي شربول سوري حكيتنا بالليل وكنت عايز مصاري بمكتب قائد الجيش.
0: لا
1: يعني شوف الإزلال، يعني طلبوا من كل اللي موجودين على تليفوني طلبوا مصاري منهم. فبليز انتبهوا انتبهوا.
0: مش معقول.
1: لشوف شو بعد عنا،
0: شو بعد عندك
1: بعد عنا أخبار اليوم هيك. نحن عايشين على المساعدات، اليوم واصل كتير مساعدات على لبنان. على الساعة 11:30 مدير عام وزارة الصحة دكتور وئام أبو حمدان رح يستقبل شحنة مساعدات طبية، رح يستقبلها بالمرفق واصلة من تركيا. تركيا كتير عم تبعد. وبيرجع على الساعة 12 الهيئة العليا للإغاثة رح تستلم 24 كاميوم الكبار واصلين للأردن. تعرفي أي دفعة هيدا من الأردن، من المملكة الأردنية الهاشمية، هيدا الدفعة العاشرة. شكرا للأردن، شكرا لتركيا، شكرا لكل الدول اللي عم بيفكروا فينا ومفكريننا ميتين من الجوع،
0: ميتين من الجوع
1: وقلبهم علينا. بآخر خبر ميراي، بتعرفي قانون الإعلام الجديد وهالضجة اللي عملها والاعتراضات اللي صايرة خصوصا من المعنيين، يعني نائبة الصحافة، نائبة محرري الصحافة كتير بهيدا الموضوع، موضوع قانون الإعلام الجديد. عفوا اليوم نائب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس رح بيكون له رأيه القانوني بقانون الإعلام الجديد يلي أقره مجلس النواب من كم يوم، ورح يعطي كل الملاحظات الدستورية والقانونية من خلال مؤتمر صحافي رح يعقد اليوم على الساعة 1 ببيت المحامي، ورح يحكي عن كل الثغرات القانونية بقانون الإعلام الجديد.
0: أوكي أوكي، بعد عندك شيء شربل؟ وين رايح؟
1: بشرب كافيه دو برازيل. وين رايح؟ والله عندي كتير لقاءات. أول شيء بس خلص رايح، عندي اجتماع عملته بالباكس كافيه بجديدة المتن.
0: برافو.
1: بدي أقول مرسي للباكس كافيه اللي بيفتحوا بكير يعني.

0: الدبكة المعلبكي يلي انسحبوا مش انسحبوا يلي ما ربحوا بال يلا ندبك وهيك صار في إشكالية حول هذا الموضوع وعندي مواعيد للإذاعة كتير.
1: يعطيك ألف ألف عافية.
0: مرسي مرسي.
1: إن شاء الله تجينا بأخبار حلوة شربل.
0: في كتير أخبار حلوة.
1: إن شاء الله يا رب.
0: في كتير أخبار حلوة وأنا هون بدي أقول مراية لكل المستمعين اللي بده أي رقم معلن أو بده هو ينضم لنا رقم وحيد 24 على 24 ساعة مرد عليهم بس بليز بليز مش اتصال يعني يبعتوا لي فويس وأنا برجع بحكيهم بس أقدر. على 03-777-9699 يعني أي حدا كمان بده يعمل إعلان بالفترة الصباحية هيدا الرقم 03-777-9699
1: أوكي شربول تانكيو إلى كافي دو برازيل فورا عجل واستعجل لأنه رح موت أنا وميلينا على فنجان قهوة من إيديك قصوصي يعني يلا تفضلي ميلينا

0: كبري تبري تبان.
1: علام بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح. الجمعة، السبت والأحد بـ 18، 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وستاندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة، السبت والأحد 18، 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969. وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

بحكي لكل المستمعين بونجور. ايه انتو كل واحد بسيارته ببيته بمكتبه عم تسمعوا اغاني في احلى منها الصبحية؟ اكيد انا بالنسبة لي حلوة كتير لان انتو معي، يعني انه شو بدي احلى من هيك؟ بنتي هون، اجواء حلوة صيفية، اغاني الاحباب حوالينا، الرفقة الحلوة، الايام الحلوة اللي عم نمضيها. ان شاء الله يا رب تكفي هيك هالصيفية، ما يصير ولا بقوسة تزعجنا ولا شيء، ولا مشكل ولا حرب ولا، لانه خلاص يعني ما عليه. بوان على ليني، يلا رح نكفي سوا. ولكن قبل بدي إلكن شغلي كتير أساسية ومهمة وعم خبركن عنها دايما. انتو عرفتوا أكيد شو عم بحكيكن عن سيرفي فايند. هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. شو يعني؟ انه مثلا انت قاعد بالبيت، انتزع البراد مثلا عم بعطيكن، وبدكن حدا يجي يصلح هالبراد، ما بتعرفوا حدا انتو، بدكن اكيد تبرموا وتتحذروا وتسألوا وتتلفنوا لشو كل هالخبرية وكل هالبرمة. فوتوا على تطبيق سيرفي فايند، كل ما يكون بدكن شغلة او ناقصكن شي، كل اللي عليكم تعملوه افتحوا الاب، اكتبوا الشغلة اللي بدكن اياها وبتلاقوها وين موجودة، من الاقرب عليكم للابعد. وهيك اذا محلك خدمتك موجودة على سيرفي فاين بصير يبين علي عم بفتشوا عليه. يعني مثلا بدك فارماسي قريبة لك، بدك نادي رياضي، بدك ممرض، اللي بدكن ياه بتلاقوه على سيرفي فايند. سيرفي فايند عاملة فرصة رائعة للطلاب تيطلعوا مصروفهم بالصيفية. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة أو مؤسسة. هلأ هو لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. أكيد إذا بدكن النسبة تكون أعلى فيكن تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند. رح أعطيكن أرقامهم 70 أو 71 10 77 06. تعيش أحساسك مسموح، تعيش للغاية. سجلوا بسيرفي فايند إذا كان عندكم مصلحة أو محل أو خدمة وبدكن الناس تعرف فيكن ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم تتسجلوا بسيرفي فاين. خوف وحيرة وحدة دحواني. الله ينجينا من الحسيد، قولوا والله الله ينجينا.

ان شاء الله نبلش نهاركم منيح لذيذ مهضوم لابس جينز. مين بطيء الجينز بالصيفية؟ الشباب ايه حرين انتو. لا في منهم بيلبسوا شورتات مع احليكم.

بتعرفوا مستمعينا، أنا من جمعتين تقريبا وأنا مرتاحة، عم جرب أعرف ليه شو تغير. يعني لا ربحت يا نصيب ولا سفرت ولا اختفت المشاكل من حياتي، بس في شغلة اكتشفتها امبارح إنه أنا لأن بنتي هون موجودة من جمعتين ما عم تابع أخبار. والله فجأة فهمت ليه راسي هيدي، ليه ما فيها الضجة براسي، ليه ما عم بفز من النوم على خبر ولا عم بنام على خبر. شو حلو الإنسان هيك إنه يعرف شو بخصه ويترك الباقي يمرق. زمان كنا نسمع الأخبار ونشرة الأخبار على التلفزيون أو على الإذاعة، هلأ صارت الأخبار تلحقنا على التليفون، على السوشيال ميديا، على الواتساب، على الطريق، حتى قبل ما ننام كل دقيقة في خبر، كل ساعة في مصيبة جديدة، وكأنه مطلوب منا نحمل هم العالم كله فوق اكتافنا.

أوقات أكبر خدمة بنعملها لعقلنا إنه مش نعرف أكتر، يمكن أكبر خدمة نعملها لدماغنا إنه نخفف شوي، مش معناتها نهرب من الواقع ولا ندفن راسنا بالرمل، بس معناتها نعطي حالنا استراحة. تعرفوا العقل مثل الجسم بيتعب، والقلب كمان بيتعب من كثرة الأخبار السيئة.

0: أكيد مش عم بقول للناس سكروا التلفزيونات وما تعرفوا شو عم بيصير. نحن يا جماعة ببلد للأسف يعني تعودنا نكون على أعصابنا. خبر أمني، خبر اقتصادي، خبر سياسي، وكل دقيقة منتوقع شيء جديد. بس كمان إنه ما عليه، بدنا نروق. بعد 50 سنة من متابعة الأخبار بحق للواحد يسأل شو أضافت الأخبار لحياتنا؟ هل فعلا عم تحكي عن حياتنا؟ إنه مش معقول يعني بس تصير الساعة 8 كأنه فرض دوفوار، يعني لازم نركض لنسمع النشرة. اليوم صارت النشرة 24 ساعة على تليفوناتنا يعني. بس بشرفكم، وين أخبار الناس؟ وين الخبر عن البي اللي صار له أشهر عم بفتش على شغل؟ وين الخبر عن الأم اللي عم بتجرب تمشي بيتها بكرامة؟ أو الشاب اللي معه شهادة ومش قادر يبني مستقبل؟ وين الخبر عن الختيار اللي معاش وما بقى يكفيه أسبوع؟ هيدي الأخبار الحقيقية. والله زهقنا، ما بدنا الأخبار. مش بس أرقام وتصاريح ومؤتمرات، الأخبار هي الناس. لأنه بلبنان شفنا أشياء غريبة، شفنا ناس ما كان معها شيء وصار معها ثروات، وشفنا ناس تعبت العمر كله وفجأة تبخرت جنى عمرها، شفنا ناس اتبدلت أحوالها بين ليلي وضحاها، وناس بعدها لليوم عم تدفع حق اللي صار.
1: ما بعرف
0: لأنه ما في حدا بيحكي عن وجع الناس الحقيقي. الناس ما بدها بس تعرف شو صار، الناس بدها حدا يحكي عنها يسمعها ويحس فيها. ويمكن أحلى نشرة أخبار اليوم هي النشرة اللي بتبلش بالإنسان قبل الحدث.

شو كمان صرتوا متلي؟ نحن سبقناك، برافو عليكم، مشان هيك انتو مرتاحين ومستمعي أغاني مرتاحين عم تسمعوا بس أخبار منيحة وأخبار حلوة وأخبار. والله صلنا 50 سنة بنسمع الأخبار، والله زهقنا، ما زهقوا بنشرات الأخبار يحكوا كل يوم، ما بيفكروا دخلكم شو بدهم يقولوا كل يوم، بصيروا يخترعوا أخبار تيعبوا النشرة.

يحكوا اليوم عن مثل ما عم تقول أرلات أبو منصف. بحييك أرلات بونجور. يحكوا اليوم عن المدارس، هلأ بدها تبلش المدارس وبدو يبلش الصريخ وبدو يبلش الأخ وتهتير الناس وهم الناس. هيدا هم كبير، منه قديم أبدا ومنه جديد أبدا. يعني هيدا الموضوع هلأ، من هلأ لتفتح المدارس ولنص السنة بدنا نحكي عن هالموضوع أكيد، لأنه الناس مش قادرة، الناس ما معها.

يعني ما بقدر لكم مستمعينا انه تعليقات الناس وما شو يعني بدي نقلهم لمين بده يسمعنا مين

0: تحية لكم وين ما كنتوا. أكيد مروة بدي أحييك, بدي لك بونجور وأهلا وسهلا فيك دايما. صباحك يا رب يكون أجمل صباح. مرسي على كل الكلام الحلو اللي بتقولوه. خلينا اسمع البويز.
1: إلي مدام ميراي, بونجور للجميع.
0: كيفك إلي؟
1: والله يا مدام ميراي أنا قلبت الآية, أنا بسمع أخبار على الساعة 8. أنا صرت عم بسمع 8 الصبح بالكنيسة.
0: واو.
1: خلص صلي بيدع وجهي بنطلع على شغلي, خلص خبريون على قد حقها.
0: ايه بس هيدي بس تفوت على الكنيسة وتصلي وتشكر ربك على نعمه وتقول له يا رب كون معي خلال هالنهار, ما بتخلص القصة هون, بتبلش القصة. برافو عليك إليه.

0: مستمعينا بدي دلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني اللي بتوقف حد الأهالي. نعم بتوقف حد الأهالي بهالظروف الصعبة. ما بقاش خلاص هلأ صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسبكن. في قسم إنجليزي جديد من الكي جي 1 للجريت 5، حد القسم الفرنسي المستمر في أحلى نروع. بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني بيراعوا ظروف الأهالي، بس بالمقابل عندهم تعليم قوي بجو مريح ومشجع وبيخلي ولادكم يحبوا يتعلموا يفهموا مش بس يحفظوا. بيسألوا بثقة بيبدعوا بيتعلموا كيف يتواصلوا ويتعاونوا مع غيره. هلا في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج الجلوبال إديوكيشن، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. سجلوا ولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون أو اتصلوا على هيدا الرقم 81 533 0027. ساجيس سان جان مارون 81 533 0027.
1: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: The Golden Night. وليد توفيق بأو بيروت.

سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة، السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وستاندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة، السبت والأحد 18 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969. وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

نغير أشواق. أشواقنا حلوة كتير.

أكيد هلأ وقت تارجت فود ووقت الربح للمستمعين. اليوم البراند هي هيلث أب دايتوس. أكيد مع هيلث أب صار فيكم تستمتعوا بلحظات مليانة حلوة من دون سكر. كيف؟ اليوم رح نحكي عن كوكو كوكيز مع فانيلا كريم، هيدا جديد من دايتوس. بحب يربح معنا أكيد يتصل فينا على 01-322-1000. دايتوس هيدا البسكوي بيخلي كل لحظة خاصة. طبعا واللي بيحبوا يغطوا البسكوي بقلب الحليب هيدا المنتج الكن. على خدي حريري تخيلوا بسكوي كاكاو غني مع كريمة الفاني اللذيذة وكل قطعة فيها بس 46 كالوري. صفر 01-322-1000 اتصلوا هلأ معكن 3 ثواني. بديل السكر المستخدم بالدايتوس هو المالتيتول مش الأسبرتام، هو بديل صحي للسكر لأنه تأثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم.

0: دايتو سوي منتج أوروبي بجودة عالية وبطعمة غنية. ألو.
1: ألو.
0: إيه بونجور.
1: بونجور.
0: يا هلا فيك. كيفك؟
1: ماشي الحال وأنت كيف؟
0: أنا تمام لأنه عم تحكي معي.
1: أكيد.
0: مين معي؟
1: معك رنا.
0: رنا؟ شو العائلة؟
1: رنا جبل.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك يا رنا. منين عم تحكينا؟ من أي منطقة؟
1: من جونيور.
0: أوكي عم بتحافظي شي على أنه الدايت؟ بتعملي دايت أو شي ولا؟
1: أكيد ماشي. أكيد
0: أكيد يا عمي كل الناس شو هالمصيبة هيدي. بس على كل إن إحنا مبسوطين لأنه تارجت فود دايما بتجيب لنا برندات حلوة وبلا سكر يعني وفينا ناكل منهم.
1: مزبوط.
0: اوكي رح قلك بس دوقي هيدا البسكوي من دايتوس رح تتذكريني قدي طيب. يلا الف صحتين. اكيد بدك تتصلي بتارجت فود تستلمي جايزتك.
1: اوكي
0: يا هلا فيكي رنا. باي باي. رنا بدها تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10 على 01-901-702-703. هلا الاتصال الثاني بدي خليك انت ولينا تقولي رقم تارجت فود لأنه حفظتي أكثر من رقم شربل.
2: حبيبي يا الله.
0: يلا بالإضافة لرنا في حدا كمان بده يربح معنا. تصلوا فينا على 01-322-1000. هلا بدي أحكي عن فريش اند سموث.

0: والله تارجت فود أساسية بحياتنا يعني، لأنه كل شيء بتلاقيه عنده، خصوصي الأشياء اللي ما بتنصح، هيدا أهم شيء. بدي أقول بونجور لأسامة ديب طبعا صاحب شركة تارجت فود، بدنا نقول له بونجور وصباح الخير ويعطيك ألف ألف عافية. لكن وصلنا للفريش اند سموث بوكيت وايبس. تعرفوا قديش في اشياء صارت اساسية بحياتنا يمكن ما مننتبه قديه مهمين، مثل فريش اند سموث اكيد نحن منلمس بالنهار 100 شغلة او مننقل ميكروبات بلا ما نحس، بس محرمة وحدة باكيت وايبس صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة. شكلها حلو، ريحتها منعشة، بتنظف بلحظة، كل هالشي من منتج لبناني من قلب البيت، لأنه تارجت فود دايما بتعرف شو نحنا منحتاج. سؤالنا لليوم كتير مهضوم وحلو وزكي وهين، شو أول شي لازم تضبوه بس تطلعوا من البيت؟ معنا اتصال. ألو ألو ألو
1: ألو
0: إيه بونجور.
1: بونجور،
0: أهلا وسهلا،
1: كيفك ميراي؟
0: كيفك أنت؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: إيه هيدا أنت معنا؟
1: ايه
0: شو اخبارك؟ اشتقنا لك. شو ربحان مع تارجت فود شي مره؟
1: لا ولا ولا مره.
0: يا الله انت حزين وكئيب بحياتك لانه ما ربحت مع تارجت فود ولا مره.
1: طب مش هيدا فينا نرجع نربح؟
0: هالمره رح تربح. شو لازم تاخد معك من البيت اول شي غير السليلير، غير المفاتيح، غير العوينات، شي بيحمي لك صحتك؟
1: السانيتايزر.
0: برافو، من وين هول بتجيبون؟
1: من فريش هيدا
0: اند سموث. ولك برافو برافو. بدك تخليهم بالسيارة معك بالمكتب وبالبيت. اوكي
1: اوكي
0: طبعا. يلا مين معنا؟
1: جاد. معك جاد.
0: جاد جاد ما غيرك؟ جاد
1: ما غيري.
0: جاد شو عائلتك؟
1: نعم.
0: شو العائلة؟
1: أبو جودة.
0: أوكي، من وين؟ أنطلياس؟
1: من أنطلياس. 100%
0: برافو. بيت أبو جودة أصحابنا وقرايبنا وأهلنا. جاد بدي أقول لك ألف مبروك. تتستلم جايزتك بدك تتصل بشركة تارجت فود. هلأ بعطيك الرقم بس سكر، بس بعد ساعة 10.
1: أوكي
0: أوكي جاد، لازم تكون فرحان كتير هلأ لأنه ربحت. أوكي
1: باي جاد.
0: باي باي. إذن جاد ربح معنا كمان اليوم فريش اند سموث، أكيد سانيتايزر، جيل، كتير إشياء وباكيت وايبس. بدنا نقول لجاد انه لازم يتصل بتارجت فود على هيدا الرقم بعد الساعة 10، 01-901-702 او 703. واكيد مستمعينا بكرة وكل يوم مع تارجت فود اكيد عم نربح المستمعين وكل البيوت صار فيها برودكت وبراندات من تارجت فود.

يعني معقولة رح تصير الساعة 9؟ هلأ جينا هلأ وصلنا على الإذاعة، شو هيدا؟ مش معقول. يا رب يا رب هيك قولوا، يا رب كون معي خلال النهار، كون مع أصحابي، كون مع أهلي اللي بحبهم، حافظوا على صحتكم هيك، يعني أنه أهم شيء أنه قول يا رب، شكروا لأنه عطيكم فرصة جديدة.

مروان معك حق، قد ايه الواحد بده يصبر؟ ايه بعرف يعني هيدا شيء طبيعي. عم تحكي بتصور عن الموضوع اللي كنت عم بحكي عنه قبل بشوي، انه عن الاخبار وعن هموم الناس ومشاكل الناس، وخصوصي هلا صوتات المدارس. بعرف وحتى في ناس غيرك يعني يا مروان عم بيقولوا لي انه ميرو بعد ما دفعنا قسط المدرسه السنه الماضيه وصلنا هلا قسط المدرسه الجديد. ما بعرف شو بدنا نعمل، يعني صبر صبر أيوب، هيدا هو صبر أيوب.

مستمعينا شو بدي لكم يعني؟ والله ما في كلام ينحكى، ما في كلام ينقال. على كل إن بعد شوي شربي رح يكون معنا أكيد بإطلالة تاني لآخر الأخبار.

ولك شو بك يا حلو يا سارة؟ شو صاير معك؟ بعرف سارة فيروس ايه عم بيقولوا انه دايما بالصيف هيدي شيء هيدي شغلة طبيعية انه بالصيف دايما منعاني من هالامور يعني بيصير فيروسز من البسينات من الخضرة من بدنا ننتبه على حالنا وبدنا ننتبه على الولاد تحت السنتين لانه بيتأثروا وبيتضايقوا كتير. سلامة قلبك يا سارة.

0: مستمعينا، في أشياء ما بتحتاج مناسبة لأنه هي بحد ذاتها مناسبة. مع مجوهرة الشاعر كل قطعة وإلى حكاية، حكاية ذوق أناقة وذكرى بتضل. مجوهرة الشاعر لأنه بعض التفاصيل بتلمع أكثر من غيرها. اليوم محضرين لكم بمجوهرة الشاعر أكيد تشكيلة كتير كبيرة، ست كامل لكل الميزانيات، وكمان عندهم جديد ست أبيض زيركون، وإذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على الليزر. موجودين مجوهرة الشاعر، روحوا لعندهم تتعرفوا عن شو عم بحكي. هني موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب على الشمال، المواقف مأمنة. مجوهرة الشاعر عندهم تشكيل كتير كبير من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات. بخمس دقايق يكتبوا لكم اسمكم على المحبس بالليزر ومجانا. هدية أكيد لكل المناسبات. يعني على كل المستمعين، كل شيء بتشتروه بتحبوا تحفروا عليه فورا بيحفروا يكون عليه بالليزر مجانا. مجوهرات الشاعر بسد البوشرية بيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء. أما رقمهم إذا بتحبوا تحكوهم 01-900-929. مجوهرات الشاعر 01-900-929.
1: إنها الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز تيكت.كو أو 70-573-572.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 81-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
5: خير شو فيه؟ حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: فوق
5: ليه بدعك لسانك؟ ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: رعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام الدكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين واستندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح ميروبا بتستقبلكم الجمعة السبت والأحد 18-19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم للاستفسار 03-777-969 وبميروبا رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

0: أكيد أخبار جديدة حملها شربل معه تيقدم لنا إياها مباشرة على الهواء من قلب بيروت.
1: بدك تساعديني شوي بس بالحملان.
0: يلا
1: شو. لأنه تقال بدك تساعديني بالحملان.
0: ولك نساعدك ولا حملهم براسك أساسا.
1: إيه.
0: مش ضروري على الورق.
1: في أمور يعني. محفورة جوا.
0: شو لك كيفك؟
1: عم تنخر.
0: إيه.
1: أنا منيح
0: شو
1: وأنت
0: جاي
1: منيحة.
0: معك بهيدا المج ولو هيدا
1: كافيدو برازيل
0: بساعة عشر في
1: تعرفي
0: ديجي.
1: لأنه بكون عم حضر عم بعمل تليفونات بقضيها رايح جاي على المطبخ.
0: ايه.
1: انت عملت مثلك هالمرة.
0: ايه حشتحكي انا بتحطلي بهيدا الفنجان صغير وبتحطلي نصه.
1: يلا بروقي خبرت لميلينا مبارح قلت لها ميراي بتعبي لي عطول الفنجان لفوق وانا وجايب كب نصن على من المطبخ على
0: الدعانه
1: خبرتها امبارح قلت لها ام تسكبت لميراي عادي يعني كيف ينحط بالفنجان اخذت الركبه وزادت لفوق
0: اكيد
1: قلت لها شو بتعمل بتحمل الفنجان من الاستوديو من المطبخ على الاستوديو ما بينكب انا بوصل عند مالينا صينيه القهوه
0: ليش مليانة. عم ترجوف
1: ايه يمكن العمر او لا انا خايفين يكون على القهوه لانه صار كذا حدا
0: لا
1: بيقول لي بلتقى بناس بيقولوا لي يا شرب الحرام ما تشرب 15-20 فنجان بالنهار
0: ايه ليه شو بصير
1: قلت له ما دام البن ببلاش وعم يصلنا على الاذاعه ببلاش كافيه دو برازيل
0: نشرب كل شيء
1: بس يصير بده يدق بجيبتنا يصير في مصروف اكيد بنخفف
0: ليك في مثل بيقول كل شيء ببلاش كتر منه
1: كتر منه هلا بقولوا المستمعين هي القلبن
0: ايه وايا ليك شرب
1: يا الله فيقتيني. اليوم بدي احكي مع دانيال العريف على سيره المستمعين بيحزون يعني بيقولوا بيشربوا قهوه ببلاش بدي احكي نرجع هيك نعمل شيء همروجه دانيال العريف يعني صاحب شركه كافيه دو برازيل نرجع هيك نعمل شيء همروجه ونوصل هيك يعني ظروف تبن للناس على بيوتها نجرب نربح حد ما فينا
0: ايه.
1: خلص وعد اليوم بحكي
0: اكيد ما تنسى
1: أبدا.
0: عندك شغل كتير اليوم لان
1: اليوم عندي موعد كتير بس كله له علاقه بالاذاعه وشوي تحضيرات للنشاطات اللي عاملينها بميروبا بس ميراي بما انه الاعلان عم يقطع على الهواء
0: المهرجان التفاح ايه.
1: بدي اقول للمستمعين يعني عم فتش بدنا بالبلديه حرف قديمه يعني صارت شبه منقرضة يعني نحن مأمنين يعني جاي لعنا مدرسة المكفوفين رح يكون عم بقشش وكراسي قدام الناس جاي من طرابلس جايبين النحاسين اللي بدقوا نحا على نحاس
0: يا شو حلو
1: جاي حدا كتير مهم لا. للأوائل بلبنان طلال فخوري بدي حيي يلي بيصنع بعضه فخار
0: حلو
1: يعني شو جايبين كمان بعد قصص هيك قديمة في شاب من حراجل اسمه يوسف عقيقة بدي حيي بعده ميراي بيشتغل اللبادة مش الطربوش اللبادة اللي بتنعمل مثل صوف بتنحط على الراس وبتعرفي انه منظمة الفاو اخدته ليوسف بستة تشرين الاول مسافر على روما على حساب منظمة الفاو هي دعيته شافوه بمعرض لحتى يكون عم يشتغل اللبادة اللبنانية التراثية بمعرض كتير مهم للفاو بروما كمان رح يكون معنا فبدي أقول إذا المستمعين عم يسمعونا إذا عندكم هيك أشغال يعني كتير نادرة نقدر نضوي عليها بالمعرض حكونا على رقم البرنامج التاني يعني حتى أشغال يدوية بس تكون مميزة لأن نحن لو مهرجان للتفاح بس عاملين زاوية رح تكون للحرفيين لأنه ناس بحبوا يشوفوا بالضيعة
0: كتير حلوة الفكرة
1: وحيكون معنا رح بيكون معنا كمان ميراي فرق يعني رح بيكونوا عم بيشاركوا معنا مثل ما قلتنا شوخ الدبكة البعلبكية وفرق دبكة تانية وفرق زفة يعني أجواء الضايعة ورح بيكون في بمعرض التفاح بمهرجان التفاح يعني رح بيكون في شغل قدام الناس يعني يكون هيدا الدست القديم عم يعملوا فيه مربى مثل ما قلت رح ينعمل حلويات قدام الناس من المع
0: تتعلق
1: كل شيء له علاقة بالتفاح
0: في بدك تجيب لي مربى
1: الناس رح يضيفوا
0: انا شو بدي فيه بدي
1: ميلينا.
0: لا ميلينا
1: هي بتعمل لك لانه ميلينا كتير شاطرة
0: يا شو طيب
1: امبارح ميراي عملت طبخة
0: شو عملت
1: ما بعرف شو اسمها وحياة الله كنا سهرانين بعشقوت سربنا بالليل شي الساعة 12 يعني بس شفت المنظر قلت لها بدي دوقها اكلت بالليل على الساعه 12 منها
0: ايه صحتين
1: ما بعرف شو هلا بتفسر لك هي شيء مع كاروني هيدي هلا اللي كتير كبيره
0: ايه
1: وحشيتها بقلبها جبنه فتا و
0: وسبانخ
1: و... بس مع صوص روج انا ما بحب الصوص بلانش صوص روج يعني نكهتها ولا اطيب من هيك. قبل امبارح عملت ملوخيه.
0: شو عم تحكي؟
1: ايه كل يوم ملينا بتروح بتتفنن.
0: والله برافو برافو عليا.
1: ميراي بدي بلش احكي بموضوع اول شيء موضوع كثير يعني قديم وجديد. قصة النفايات والضرائب اللي فارضين هلا علينا جديدة بموضوع النفايات. هلا الناس يمكن يضحك ويقولوا لك شربل عم يحكي بواحد بالمية واحد ونص بالمية واثنين بالمية وماكسيموم ثلاثة بالمية. هيدي رسوم ضرائب جديدة. رح عدل رح فوت بالتفاصيل على المنتجات. بس هودي صدقيني أنا رجعت عدة أشخاص بجمعية صناعيين. هودي رح يعملوا فرق. يعني ما تقولوا أرقام كتير صغيرة ومتدنية بس رح تعمل فرق.
0: كل شيء بيأثر.
1: رح نحس بالأسعار.
0: كل شيء بيأثر.
1: لقلك شو.
0: شو حرام.
1: يعني للأسف يعني كل ما الدولة اللبنانية كل ما كانت بحاجة لإيرادات لإيرادات
0: ايه؟
1: بتفرض على المواطن ضرائب جديدة. يعني حل جديد لأزمة النفايات من بوابة الضرائب مثل ما قلنا والرسوم الجديدة. وهيدي أسهل طريقة والأسرع. أنه يوصلوا لجيبة المواطن. أسرع شيء عندهم بدهم ميراي هن بحاجة بالسنة لحوالي 150 مليون دولار. يعني هود اللي عم قولهم اللي رح قولهم 1.5% و2% وماكسيموم 3% هود رح يجمعوا من جيبتنا 150 مليون دولار بكل سنة. دايما المواطن لوحده لازم يتحمل كل تقصير من الدولة. ايه هيدا ال 150 مليون دولار نحن بدنا ندفعه من جيوبنا للدولة والاقتصاد اللبناني رح يتحمل مجددا عبء جديد. واصلا هو عم بيعاني كثير. الضرائب الجديدة مش بس رح تقتصر على الكماليات. طالت مجموعة واسعة من السلع والمواد يلي بتدخل بالاستهلاك اليومي. عم نحكي ميراي المشروبات وكل شيء سواء الكحولية والخل كمان هلأ فرضوا عليه ضريبة 3%. التبغ ضريبة كمان 3%. كمان على الملح والكبريت والإسمنت 1.5% يعني 1.5. كمان على كل المنتجات الكيماوية العضوية وكمان كل شيء يعني اللي بيشتغلوا بالمصبغة مش بالمصبغة يلي بيدبغوا بيصبغوا الجلد كمان وكل مشتقاتها 1.5%. كل شيء مصنوع من الجلد يعني عم نحكي بس لوازم السفر الضريبة عليهم زادت 2% يعني شنط وكل شيء له علاقة بالسفر. كمان على الجلد والفرو الجاكيتات 2%. على الخشب والفحم الضريبة اللي زادت 1.5%. على الورق والكرتون وكل مشتقاتهم 1.5%. قطاع الألبسة كله 1.5%. على الأحذية نفس الشيء 1.5%. كمان على كل شيء آلات وأجهزة كهربائية 1.5%. وإذا بدك عدلك بعد بعدلك
0: حلو كتير.
1: كل شيء أجهزة إلها علاقة بالتصوير الفوتوغرافي كمان 3% ضريبة زيادة ورسوم جديدة.
0: مرسي.
1: على كل ألعاب الأطفال
0: يا قطيعة.
1: وكل أصناف التسلية وكل المستلزمات الرياضية كمان زادوا عليها ضريبة ورسوم بقيمة 1.5%. ميراي مثل ما قلت بلشت وقلت يعني ما تشوفوا أنه نسبة زيادة الضريبة قليلة يعني عم نحكي 1 و2 و3%.
0: طيب عهاي وعهاي
1: صدقيني هودي رح يعملوا فرق كبير بالأسعار على المواطن. وأنا سألت يعني أشخاص اختصاصيين. كل الهدف فأزن من هالضرائب يلي عديتها هي جمع الأموال لمعالجة أزمة النفايات. وإن شاء الله ميراي هالمرة ما يصير ويتكرر اللي صار قبل. قبل بتعرف شو صار؟ فرضت الدولة 1.5% ضريبة. قال بدها تدعم الصناعة وبدها تدعم القروض الإسكانية. بتعرف شو عملوا فيهم؟ جمعوا ملايين الدولارات طرقوهم راحوا سددوا فيهم عجز الدولة خزينة الدولة. هن نحن دفعناهم من جيبتنا تندعم الصناعة اللبنانية ولندعم القروض الإسكانية راحوا دفعوا فيهم سددوا ديون عليهم. يعني ضحكوا علينا. فإن شاء الله هالضرائب الجديدة يلي رح يدفع الشعب اللبناني نلمس نتائجها ونستفيد منها. يعني يصير في حل جذري لأزمة النفايات مش نكون كمان عم ندفع لنسد عجز بمطرح تاني بخزينة الدولة اللبنانية.
0: شو هيدا؟
1: بموضوع تاني ميراي، كمان موضوع ببكي، أساس بيير أشقر أنا بدي أحييه، رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بلبنان. بعت بيان لكل الصحافة، ونحن كمان وصلنا بيان أنه مداخيل القطاع السياحي هالسنة كان حوالي 50% إذا بدنا نعمل مقارنة عن المداخيل السنة الماضية. والسنة الماضية القطاع السياحي كان فايت بالحيط وحقه وتكبد خسائر كتير كبيرة وأضرار كبيرة، كيف إذا عم تحكي السنة نص السنة الماضية؟ يعني للأسف ميراي، يعني أكيد يعني عم بقول أستاذ بيير أشهر أنه بعد ما تابع مع وكالات السياحة والسفر، كمان أكثر من 50% من المغتربين اللبنانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وبأستراليا وبكندا وبالبرازيل وغيرهم من الدول ألغوا حجوزاتهم، أكثر من 50% وما أجوا على لبنان. أكيد السبب الأساسي حرب أسناد إيران وتداعيتها. فإن شاء الله بتتحسن الأوضاع بلبنان، وإن شاء الله القطاع السياحي بيعود ميراي خسائره بموسم عيد الميلاد وموسم عيد رأس السنة، وبيقدر شوي يعودوا من الخسائر وبتتحسن أوضاع المؤسسات السياحية. يعني دايما نحن منعيش على الأمن، إن شاء الله ما يعملوا لنا مثل ما أنت بتقولي بقوس جديدة ونعيد عيد الميلاد
0: دخيلك شربل
1: دخيلك بأفضل حل
0: إن شاء الله. يا رب يا رب.
1: تعرف
0: شو؟
1: لا اجت ميلينا كانت عم تمشي كل شوي لأنه طول بتعمل سبور لحتى لأنه بتقعد، كان بدي أسألها عن الطبخة الغريبة العجيبة اللي عملتها عن جد.
0: عم بيقولولنا
1: طبخة
0: كانيلوني بالريكوتا.
1: جاوبينا على جاوبينا على الميكروفون، شو اسمها الطبخة؟ وشو حاطة بقلبس بينك؟
2: حاطة فتة وتشيز كريم وكريم فريش بحشية للكانيلوني،
1: بس في كريم روج صوص حمراء. واو واو، بس حتى منظرها ميراي مش
0: شكلها بجد بشاهي،
1: مالك قلب تقصيها و تقطعيها وتاكل.
0: برافو ميلينا، شو شطوره. لازم نعيط للشيف ميلينا.
1: امبارح قالت لي ايمتى بدك اعمل لك مغربيه؟ انا نقطه ضعفي واكلتي المفضله المغربيه.
0: لا
1: بتعرفي كيف تعمل لي حصتي؟
0: كيف؟ بلا دجاج.
1: قولي لها ميلينا
0: بلا دجاج. شفتي انا عرفت
1: بلا دجاج وبلا لحمه وبلا شيء. بتعرف انه بتعمل لي الملوخيه، بتعمل لي جزء لقلي بالزيت؟
0: لا
1: سالية.
0: غريب يا عمي، مش معقول. مين ما بحب الدجاج واللحم؟ انا بموت فيهم. ليك على كل ان احنا بسهول الجمعتين انا عم ببكي، قلت لها لبنتي بدي ابكي انت وفيلي، مش لانك فيلي، لانه نصحاني 3 كيلو.
1: بتعرفي خطر على بالي شيء؟ امبارح ربحنا حدا من عند فلافل ابو اندريه دعوه لشخصين، بما انه عم نحكي على الاكل اختاروا فرع جبال وزوق مصبح كتير عم نربح من عندهم. هيت لنختار حدا، بدك فرع جونيا او فرع انطلياس؟ بس بدنا نجبرهم، يعني يلي بدي يتصل فينا هلا يربح دعوه لشخصين او غدا او عشاء، بنرجع بعدين نعمل جوني. يعني بليز اللي بده يتصل يكون قادر يروح حصرا، لانه اسمه رح يكون موجود بس بفرع انطلياس وبيستفيد بوقت اللي بده، اسمه موجود هوني. فاذا رح ناخذ اتصال على 01 322000 رح يربح المتصل او المتصله دعوه لشخصين غدا ترويقه او عشاء، هن بيختاروا بفرع فلافل ابو اندري على اوتوستراد انطلياس المسلك الشرقي. يعني انتوا رايحين صوب جوني.
0: يلا الو
3: الو.
0: ايه بونجور.
3: بونجور،
0: كيفك؟
3: الحمد لله.
0: مين معنا؟
3: نيكول حايك.
0: كيفك نيكول؟
1: وين ساكنه نيكول؟
3: منصور.

0: العائلة؟
1: حايك.
0: نيكول حايك، قد عمرهم ولادك؟
1: يعني عندي 13 و10 و5 سنين.
0: يخزل العين، 5 أشخاص. طب تعرفي شو؟ لا ما رح خلي يا ميري تدفع عن الأولاد، بتروحي أنت وعائلتك.
2: برافو شاربي. أوكي.
1: مرسي
2: كلكم ذوق. يلا العائلة كلها.
0: فإذا نيكول اسمك صار موجود بفرع أنتلياس، بتروحي وقت اللي بدك، يعني ما في لزوم لا تلفني ولا تحجزي، بتروحي وقت اللي بدك.
1: أوكي.
0: الظهر، بعد الظهر، بالليل، ترويقة، وقت اللي بدك.
1: مرسي ويعطيكم ألف عافية.
2: ألف صحتين.
1: حلو.
0: شو أكتر شي بتحبي عند فلافل أبو أندريه؟
1: هو أطيب شي الفلافل.
0: كل شي، قليلي كل شي طيب.
1: كل شي أكيد، كل شي طيب.
2: صحتين وهنا.
1: مرسي.
2: اوكي يا قلبي، يا هلا فيك،
0: الف الف مبروك يا نيكول، حيك. وبدي اقول مرسي ميراي لجاد ومارك اصحاب فلافل ابو اندري يلي عندهم ثقه كثير عمياء وقويه بالفتره الصباحيه باغاني اغاني. وبتعرفي وهن من الاشخاص يلي قد ما ثقتهم كبيره فينا، لا بنقوا ولا بتلفنوا ولا بتسمعي صوتهم ولا بيعطوا ملاحظه ولا بيقولوا لك، بيقولوا لي انت ومدام ميراي يقولوا اللي بدكم اياه، كارت بلانش اللي بدكم اياه قولوا.
2: نيلنا نيلنا بهالمعلنين اكيد، وبالمعلنين الجديد اللي رح ينضموا لنا اكيد. بدنا نقول لك كل المستمعين اذا بتحبوا تكونوا من عائله اغاني اغاني وتحطوا اعلان عنا، فيكم تحكونا على 03-777-9699. شكرا لك شربل.
0: مرسي ميراي، يعطيك العافية.
2: مرسي على العافية،
0: نكمل نسمعك.
2: يلا مرسي. المستمعين عم بيقولوا لي نحن واقفين حد فرع أنطلياس. طيب مش ضروري توقفوا، المهم تتصلوا. يلا أكيد قريبا وكل يوم فلافل أبو أندري بكون حد الناس. شكرا شربل، ملتقى أنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.

0: دبري
1: تا علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة اوريجينال وزيرو
2: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الأحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

انتظاركم لمهرجان الشتاء العيد 2026.

برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة، السبت والأحد ب 18، 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولا نص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين واستندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة، السبت والأحد 18، 19 و20 أيلول.

بمهرجان التفاح. ناطرينكم للاستفسار 03-777-969. وبميروبا رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد معكم اغاني انتم بتعرفوا ليش عم بقول لكم دخلكم ما انتم ما بتزيحوا المحطه بتضلوا على اغاني تحياتي للكل. صارت تقريبا 9:30 بعد عنا كمان تقريبا شوية وقت سوا لساعة 10. يلا بدنا نولع الجو، أكيد جو حلو معنا دايما. خليني بلش، خليني اسمع هالفويس.
1: بونجور مراي، كيف حبيبتي؟ جد عن جد أحلى برنامج وأحلى صوت وأحلى صبحية بنصبح فيكي حبيبة قلبي.
0: مرسي كلك ذوق، ثانك يو. الكرانشي 6 اوه يا ويلكم، هلا انا ورايحه بدي امرق على جوني على قطسرة جوني على المولندور، لانه هالنيو ايتمز اخذين سكسي فو عنا بالبيت. يعني بطرس ورمزي تيتا تيتا كعك كعك، بدنا كعك على تشيز على غارليك اند هير. شوفوا شو حبوا البارميزان، مش معقول. كمان في عزعتر كتير طيبين. يلا توجهوا على المولندور بكل فروعته وجربوا الكرانشي ستيكس، رح تنغرموا فيهم.

0: موضوع بدي احكي عنه كتير حلو، لانه لازم نحكي عن لبنان بطريقة حلوة. يعني مش لازم بس نقول لبنان حرب، لبنان ضغوطات، لبنان أزمات، لبنان ما بعرف شو. كمان لازم نضوي ببرامجنا، لازم نحكي عن لبناننا الحلو، عن جباله، عن تأسه، عن شعبه، عن صموده. يعني عم بقول هيك تخبركن عن دار نشر اسمه أسولين. هيدا مش دار نشر عادية، هي دار فرنسية تأسست سنة 1994. هالدار النشر اسمها أسولين، مشهورة عالمياً بالكتب الفخمة، يعني الكتب الكبيرة المزخرفة اللي بتنحط بالصالونات بالفنادق بالبيوت الراقية. كتبها بتجمع بين الصور الرائعة، التاريخ، الثقافة، الموضة، السفر والهندسة المعمارية.
1: انت حبيبي وحدك، انت حبيبي العمر، وبدي ابقى حدك عالحلو عالمر.
0: شو بتنشر عادة هيدي دار النشر؟ مدن عالمية، باريس، نيويورك، لندن، دبي، دول ومناطق سياحية. بتنشر شخصيات عالمية بالفن والموضة، فنادق فخمة، يخوت، سيارات كلاسيكية، يعني أسلوب الحياة الراقي. اليوم دار نشر أسولين طلعوا كتاب جديد عن بيروت. تعرفوا شو سموه الكتاب؟ يلا ما رح قلكن، قولوا لي شو معقولة هالدار النشر العالمية سمت الكتاب عن بيروت؟

فكرة منه يمكن دغري أنتو أكيد شو فكرتوا أنه بده يكون كتاب سياسي عن الحروب اللي خاضها لبنان عن الضغوطات والأزمات. لا، الفكرة منه مش كتاب تاريخ سياسي بل احتفاء ببيروت كمدينة، مدينة ثقافة وإبداع وأسلوب حياة. يعني الكتاب بيقدم بيروت كمدينة صامدة ومبدعة ومؤثرة بالفن والموضة والحياة الليلية والثقافة. برافو. مين قال لي دايموند هوم كير؟ برافو. انتو لانه شو بيقولوا الاساس بالموضوع، سموا الكتاب بيروت حبيبي. في اجمل من هالعنوان بيروت حبيبي؟

0: يا حبيبي قلبي يا بيروت. إذا عم بقول لكم إنه هيدي دار النشر أسولين أصدرت كتاب عن بيروت، يعني هيدي دار عالمية. هلأ ليش بيروت وهلأ؟ في عدة أسباب أكيد. إنه بيروت عندها مكانة خاصة عالميا رغم حجم البلد الصغير، خصوصا بالموضة والفن والمطاعم والحياة الثقافية. ثانيا الجالية اللبنانية المنتشرة بالعالم كبيرة وفي حنين دائم لبيروت، والكتاب موجه كمان للبنانيين المغتربين ليكون قطعة من بيروت ببيوتهم.
1: يا حبيبتنا بيروت.
0: وبتعرفوا أسولين عادة بتختار مدن بتحمل قصة وهوية قوية، وبتربط إصدار الكتاب بلحظة بتعتبرها مهمة للمدينة. شارك بهالكتاب رجال أعمال وشخصيات لبنانية معروفة، من بينهم إلي صعب جونيور، ليكون أشبه برسالة حب لبيروت، يعني أكثر من كونه دليل سياحي تقليدي. تخيلوا يا جماعة بيروت اللي نحن أوقات ما بقى نزعل منها ومنشتكي عليها صارت كتاب فاخر من أشهر دار نشر بالعالم. مدن كبيرة مثل باريس، نيويورك، دبي عندها كتب أسولين، وهلأ بيروت صارت بيناتهم. يمكن لأنه العالم شايف فيها ما بعرف لبيروت يعني شيء نحن مننسيه أوقات. مدينة صغيرة بس أثرها كبير، مدينة وقعت وقامت عشرات المرات وبعدها قادرة تعطي إلهام للعالم بالفن والموضة والموسيقى والذكريات.

بيتي كارولا على أسولين لازم تحكي عن ميراي حبيبي لأنه بتزرع الفرح. ايه هيك بدنا نحكي عن بيروت ان شاء الله على طول يا رب. هالبلد الصغير مش معقول والله مش معقول.

0: يلا مستمعينا بدي أدلكن على مطعم النسمات هالأحد على الغداء. غداء عيلة بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني.
1: لوج باللوج
0: ولك عايشين باللوج. إذا بتطلعوا على مطعم النسمات بتكونوا باللوج.
1: باللوج باللوج باللوج وضع البلد باللوج.
0: بعدين أجمل الأعراس والمناسبات لأنه عندهم كتير فانيوز وتراسات وصالات حلوة كتير وطبعا أسعار كتير مميزة للمستمعين.
1: والبحر هدى الموج.
0: مطعم النسمات موجود بالرومية لقلايعات. رح أعطيكم رقمهم تتحجزوا 03-22-88-21 03-22-88-21.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب.

سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وستاندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة السبت والأحد 18 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03-777-969 وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

0: بيتنا وغنى الفيل.
1: والله تعرفون لما بيقولوا الله يخلي لنا عقلنا لأنه بس تفقد العقل، ليش بيقولوا إجمالا المثل بيقول العقل زينة؟ لأنه بس تفقد عقلك خلص ما بتعرف كيف تتصرف، ما بتعرف. ما بعرف إذا كنتوا عم تتابعوا، بعض المستمعين بعرف بيحبوا يتابعوا كتير مواضيع مهمة حول العالم، أكيد عم تتابعوا القصة، قصة لينزي كلانسي بأمريكا رجعت على الواجهة لأنه هلأ في محاكمة. فقلكن للناس اللي ما يمكن عم بتتابع، بسنة 2023 لينزي كانت مرضى عمرها شي 32 سنة، قتلت ولادها التلاتة، كورا 5 سنين، داوسن 3 سنين، وكالن 8 أشهر. عندها كان بقلب البيت مثل زنانير رياضية خنقتهم وقتها داخل البيت، من بعدها جربت تنتحر ونطت من الشباك، ولكن ربنا أمنت باسمه يعني نجيت، بس صارت مشلولة من الخصر لتحت. هلأ جوزة باتريك كلانسي كان طالع يجيب أكل ودواء للولاد، يعني منه بالبيت، هي طلبت منه، قالت له رح جيب لي دواء وأكل للولاد. لما رجع على البيت شايف هالمأساة، اتصل بال911 وخبرون، وكان أكيد منهار يعني. التسجيل هلأ نسمع بالمحكمة، وبكيوا ناس كتير وقتها انه كان منهار على الاخر انه ولاده التلاتة يعني. هلأ المحاكمة مبلشي. هلأ هي اساسا كان عندها مشاكل، يعني انا فتت شوي عملت سيرتش عنها، لا هي للمرأة للأم يعني قبل، يعني قبل ما تقتل ولادها كان عندها شي بروبلم يعني نفسي أكيد، صارت تروح عند أطباء نفسيين يعطوها أدوية ويعطوها، هيدا يعطيها دواء توقف الدواء اللي قبله، هيدا يعطيها دواء عندها مشكلة نفسية يعني بالأساس. راحت على المستشفى، قعدت جمعة بالمستشفى، صاروا يعالجوها، ومن بعدها قالوا لها روحي على البيت لأنه ما في إنه ما فينا نعمل لك شيء. قالت لهم بليز خلوني بالمستشفى لأنه أنا عندي تصور إنه بدي أقتل ولادي، تأملوا يعني. قالت لهم حرام يعني في شيء عندها منه طبيعي. بس هلأ المشكلة إنه عم يطلع على السوشيال ميديا حكي كتير إنه جوزة له علاقة بالموضوع، إنه جوزة يمكن هو اللي قتل الولاد. ليكو هالقصة يا رب دخلك، يعني واحد بيموت يجي ولد. مهم هو من بعد هي لأن صار له 3 سنين بالحبس، هو اتجوز عن جديد وصار عنده ولاد. مش عم بقدر إنه الناس مقسومين بأمريكا، يعني في نقطة أساسية مهمة إنه هو تجوز من بعد هالمصيبة اللي صارت معه ورجعت جبت ولاد دغري، يعني الناس عم تتساءل. إنه الناس عم تقول إنه كيف تجاوز هالمأساة بسرعة يعني. هلا هيدي آراء أكيد على السوشيال ميديا، بيقولوا الدفاع انه عندها افكار انتحاريه ومؤذيه واخذت ادويه كتير، يمكن هيدا الشيء اللي هلا لا ننطر المحاكمه لنشوف. يعني امريكا كلها عيونها مفتحه على هيدا الموضوع المأساوي. بس انا عم بقلكن هالخبريه تقلكن انه قديه الانسان عقله بيتشتت ونفسيته بتنهار لدرجه انه بيقتل ولاده. شو هالمصيبه

فنجان قهوة علينا وحياة الله صار بدها فنجان قهوة. يا ويلي شو هالقصة وشو هالخبرية. أكيد كافي دو برازيل لأنه بيعمل فرق كبير، على القليلة بتشربوا فنجان قهوة طيب.

0: ده روني يه يه يه وينك يا زلمة؟
1: زمان زمان زمان عملني عالصبا بس اليوم قررت انو يا عمي انا بدي اسمع راديو بدي اسمع ميراي بفت على الراديو عم بسمع هالخبرية هاي لكن بتعرفي ميراي انا اللي مدي مستاء جدا من السوشيال ميديا يعني القرف اللي عم نشوفه من العالم وتعليقاته ومسخفاته على شو ما كان على شو ما كان لما بلشوا يحكوا ان كان بالسياسة ان كان بالفن ان كان كل واحد صار ينظر كل واحد صار فهمان كل واحد صار بيسمح لحاله يتعرض لمقامات يتعرض لشخصيات بقى هاي السوشيال ميديا يعني عندها هالكوتيل بشع البشع البشع عندها كتير كوتيل حلوة ما بنكون بس هالكوتيل بشع من جملتهم هلأ هالتعليقات السخيفة زلمة أكيد التيرابي أهم تيرابي يعملها كان أنه يرجع يبني حياته من جديد ويرجع يشوف ولاد ويرجع يتجوز كيف لكن بيقعد بيحط حاله بالأوضة بيزرع حاله وبيجن مثل ما كانت مجنونة مرته شو العالم سخيفاتهم أوقات إن كان أمريكا أو لبنان أو وين ما كان عن جد في قرف ما فيني قلك قديش من السوشيال ميديا
0: ايه السوشيال ميديا اول شيء روني من قلك ويلكم باك وتاني شيء السوشيال ميديا خير بالدنيا تعرف انه حتى المراهقين او اللي بيستعملوا بيكونوا تحت السن يعني بيستعملوا السوشيال ميديا بتعرف بيشتغلن على تفكيرهم يعني بيخلي تفكيرهم يكون منه مزبوط وما بيقدروا مزبوط لأنه ما عندهم خبرة بالحياة هيدا اللي بيخوف بالسوشيال ميديا بعدين قديها منشوف اشياء كتيرة على السوشيال ميديا ممنوع على الولاد وللمراهقين تحت ال 18 ممنوع يشوفون العنف السلاح 100,000 شغلة ولك يا عمي حتى العنف صار بالكارتونز تبع الولاد يعني أنا بعرف من بناتي كتير كارتونز بتقلي مام نو واي فيهن عنف ما بدي إنه يربى ابني على هاي الفكرة فكرة العنف طيب ما رجعوا للأصل يا عمي إنه نحنا بس نروح يكون عيد صبي عمره سنتين ثلاث سنين بناخد له فرد طيب بناخد له برودة أوصو بقول له دادي أوصو شو هالحكي يعني هيدا هو ومبارح كنا عم نحكي أنا وشربل عن هيدا الشاب اللي بيشتغل ببنك ما عرفنا بعد أكيد هلأ حسب التحقيقات لو ما في سلاح يمكن ما كان قدر انتحر بهالطريقة عم بيقولوا أنه منتحر بس أنا أكيد لا ما بعرف حسب تحقيقات القوى الأمنية لولا وجود السلاح والعنف أكيد ما بيربوا الأولاد بهال بصير أنا بقول بس يشوفوا عنف بصيروا هني بدهم يمثلوا مثل ما شافوا

لا بدنا نروق أعصابنا ونا نروق حالنا ونطلع اليوم على بيريفون. طالع بيلي من عندهم انترناشنال فود لأنه هني بيعملوا لبناني وعالمي. أكلهم كتير طيب وقعدتهم برود بتجنن.

0: بي ريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الدور لآخر الليل، قاعدة كتير حلوة. إني موجودين دغري على بولفار ريفون، ريستو كافي بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. والله مستمعين على واحد قد بيسمع اخبار بهالعالم وقد هلا اكيد ما لازم يتاثر فيها 100%، بس ياخذ عبر من الاشياء اللي بيسمعها، عبر تفيدنا بحياتنا مش تدمرنا. ما بدنا شيء يدمرنا، بالعكس بدنا شيء يخلينا يصير عنا طموح، نفكر بمستقبل ومستقبل اولادنا. هيدا اللي منخاف عليه، مستقبل الاولاد. يلا حكينا كثير يا ويلي، كم كلمة عديتولي ياهن. هلا بعد عندي نهار طويل مع الولاد. شيف ميلينا شو أنا غديهم اليوم للولاد؟ يا ريت فيني دل معكم 24 على 24، بس نحنا بما انه منفل من الاذاعه ولكن منضل على تواصل نحنا وياكم كل النهار 24 على 24. شو ما بدكن منا، بدكن رقم معلن، بدكن تحطوا اعلان بفترتنا الصباحيه تتمشوا شغلكن، منوقف حدكن اكيد. هيدا رقمنا 03-777-9-6-9. هيدا رقم خاص فينا مش بالإذاعة، يعني ما بيطلع لا صوتكن ولا فويساتكن ولا مساجاتكن على الهواء، هول نحنا منسمعون. هيدا رقم خاص بفترتنا الصباحية. أكيد بدنا نقول شكرا لشربل، شكرا لمالينا، كانوا الأغاني روعة اليوم. تكون هيك شلنا شوي عنكم هم، أخذنا هم من كل هالهموم اللي عندكم إياها. تحياتي لكم وين ما كنتوا، أكيد بنلاقيكم بكرة إن الله راد مع أغاني أغاني وفترتنا الصباحية. تضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني، الإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولأول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر ولنص الليل بساحة المعارض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته مع لايف ستيشن وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وستاندات أكل وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. 3 أيام من الضيعة والفرح. ميروبة بتستقبلكم الجمعة السبت والأحد 18 19 و20 أيلول بمهرجان التفاح. ناطرينكم. للاستفسار 03 777 9699. وبميروبة رح نلتقي سوا مع أجواء الضيعة اللبنانية.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق واحلى بعد نروق.
1: انها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
0: بدنا نروق.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

جديد ماهر جاه صورة

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشد
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.
4: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
4: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

مميز بانتظاركم لمهرجان الشتا العيد 2026.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي، اذيتك، قربت صوبك شي، لاكل هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 500.

كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

انتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: 1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يا قلبي
2: يا وحشني وانت
3: جنبي. بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب

0: 573 572.
1: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 معرفة. آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز تيكت دوت كو أو 70573572.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهراء.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب.

0: بسام بدور للحجز 81 45 45 33 أو 66
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة
1: جونا عيلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انتي دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
1: خير، شو فيه؟ احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
2: من فوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: انت لو كنت بتهتم
5: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
4: ما خصمك وبعد عنا مش طايقة،
5: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
6: انت
5: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: علام بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70573572.

انتظاركم لمهرجان الشنعوي 2026 مع المايسترو إميل عليا.

0: الخدمة الاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر الابليكيشن جوبز أوفيس.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

الحليب. بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب.

0: 1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا, بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة, عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير, بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بو أنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة

وانتظاركم لمهرجان الشتاء العام 2026.

هو الحليب. مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 5

0: زين.
1: نحلم جديد فيك وبصوتك الحلو.
2: أنا أول مرة بشارك.
0: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
3: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
4: شفتوا مسرق بيته.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كبرت معاه.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.com أو 70573572.

انتظاركم لمهرجان الشتاء العيد 2026.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
3: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
4: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
4: انطوق
3: لبدعت لسانك. تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
8: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
9: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
10: محمد المجذوب

0: دبري دبري بام.
1: علام بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بو عنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: The Golden Night. وليد توفيق ب أو بيروت.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: فضل
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بل بعجقة وبسمعك
1: يقبرني مضيح
4: بالعاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

يا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

انتظاركم لمهرجان شنو نعمل 2026.

لكم بونجوار، بما انه الناس اللي بعدهم نازلين وبونجور، ورولا بالستوديو معتمه ومغيمه الدنيا، بونسوار. سو بونجوار كون بونجوار.

أول شيء بدي لكم طمنوني عنكم كيفكم اليوم. تقيل نهار الأربعة شوي ما هيك؟ يعني الأربعة بنص الجمعة وصرنا بنص شهر أب، هولي لحالهم بيضايقوا الخلق.

هلا وينن الاهل اللي عم يسمعونا؟ انتو الوحيدين بعتقد المبسوطين انه عم يخلص شهر اب، لانه مش مصدقين ترجع المدارس. قولولي صح او انا غلطانه؟

نوجه تحية من القلب لكل اللي عم يسمعونا عبر أكيد أبليكيشن أغاني أغاني من برات لبنان، وبدي أقول لهم يقبرني موديلكم وألوانكم نورتونا. كمان تحية من القلب كبيرة بتكون لألكم اللي عم تحكونا من كافة المناطق اللبنانية، خاصة اللي قاعدين بالجبال مبوردين مدين أجر على أجر، واللي قاعد على البحر عم يعمل برونزاج، واللي مخنوق بسياراته من الشوب ومن عجقة السير. بدي لكم نورتونا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ولعنة.

0: حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم اكيد برجع بذكركم بارقام التليفون، فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. حبيبي يا روحي يا واخد مني روح حبيبي. كمان للي مهتمين بصحتهم بدي لكم انه من بعد اول بريك رح يكون معنا انترفيو مع دكتور انجي كسابي، يعني لتخبرنا عن السليبرتيز اللي هي بتهتم فيهم، وطبعا لكل شخص حابب يعرف شو اسباب السمنه والضعف الغير طبيعي.
1: شو المطلوب؟
0: ما بعرف، انا ما قلت شيء. تحية لإلي وإن شاء الله دي جي دي دروب يكون عم يستلزلز على البحر بالفاكيش تبعه، بعتقد يا حرام رح يمرض من عيني وعيني كلورا. بدي أقول thank you لدي جي إلي، مرسي بوكو على وجودك معنا، وأكيد لبروديوسر برنامج لورا صليبة وبرنامج ذلك ألوانك. I love you.

قصة برا جنون، ونحن كمان بالاستوديو مع الأغاني مع مواضيعنا جنون. فأنا وياكن عن جد اليوم بدنا تكون الحلقة ولعاني ولعاني. شو

0: أكيد رح نبلش مع واتسابيتكم مثل العادة مع عبدالله الكوراني من عكار. مساءك فل وحب وغرام لإلك كمان يا عبدالله، إن شاء الله تكون صرت أحسن. كمان منسمع مجدلينة.
1: أهلا وسهلا، أهلا أهلا، نورت رو نورت. يلا we are all tuned in وعلى السماع، وتحياتنا للجميع اللاتي. أوكي مشرف.
0: أوكي مرسي لإلك يا مجدلينة، خليكم معنا على السماع. ماشي لورا، فكرتك عم تحكيني بس بدي انت أنت تسد. طلعت عم بسمع الحكي بقلب الغزي. كمان رح نسمع غدغودة.
2: هاي رولاتي، بونسوارك يا رولا،
0: بونسوار
2: الحلو
0: حبيبة القلب.
2: يلا ان شاء الله تعبي، ان شاء الله تشتي، ان شاء الله تطوف، ان شاء الله ترعد
0: مغيمة، بس
2: ان شاء الله تشتي. اشتقنا للدفى، دخيلك على الشوبات رولا، اشتقنا لك ومنحبك كتير، ونحن معك على السماع. وتحياتي للجميع، وبحبهم الدنيا كلها، يا أحلى إذاعة بالدنيا كلها،
0: ويا أحلى عيلة ولعانة بالدنيا كلها، ما بيحلى البرنامج إلا بوجودكم. يا أهلا يا أهلا، هلأ صار فينا نقول نوري جورج دي باري، اشتقنا لك يا أبو جريج، اشتقنا لك. هاي رولاتي يا ملكة الإذاعة جوني، حبيبي يا جوني، thank you so much. يا جماعة عم حبتكن أفرام.
3: هاي رولا،
0: هلو.
3: مش إذا حابين نبعث لك فويس، نحنا من تلقاء ذاتنا نبعث لك الفويس، لأنه نحنا منحبك كتير ومنحب بروغرامك كتير. وأنا بدي أقول 10 بعيون الحاسدين اللي عم يحسدونا بيقولوا لي أنت دائما تبعث لها فويسات لرولا الشامية بتسمعها، صحبي أنت وياها هلأتي؟ بقلنهم نعم نعم نعم، ومثل ما بتقول النجوتة، الله يخلينا لبعض كلنا سوا.
0: أمين يا رب.
3: مستمعين وإذاعة وبرنامج، لأنه فعلا نحن عائلة، ويلا نحن على السماء.
0: أمين يا أفرام.
3: على فكرة أني بيعرفوا حالهم، لأنه بيسجلوا لي فويسات اللي ما بتعرضيهم على الهواء.
0: لكن عم نقول لهم 5 بعيونكم، اوعى الحسيده كله الا الحسيده يا افرام.
1: رولاتي بونجور بونجور، معك على السماع.
0: اهلا يا برهوم، نورت نورت باصواتكم الحلوه يا احلى عالم بالعالم.
4: بونجور رولاكي،
0: بونجور.
4: معكي انطونيلي، وانا عمري 8 سنين، وبحبك كثير وعلى طول بسمعك، وانا والماما والبابا نحنا منحبك كتير، وبحب قول بونجور لكل المستمعين.
0: يا حياة قلبي، يا حبيبتي انت، وانا كمان بحبكن قد الدنيا، بموت فيكن، ما بتشوفي قدي بمبسط بس اسمع اصواتكن. بدي بوسك كتير كتير كتير، وبدي بوس الماما والبابا، ودايما خليهم يسمعوني صوتك الحلو.

0: أنا وياكم أكيد أسمع فويساتكم قبل ما أنتقل سريعاً لأول فقرة.
1: أولادي
0: بونجور
1: حكي مش بونجوار. هلأ طالع على الكهف أنا باش مخيم للتنان من 17.
0: ايوه
1: صار نزلت شوي جا طالع هلا على الكامب.
0: ايه انجوي وسلم لنا على كل اللي بالكامب ان شاء الله تنبسط.
2: بونسوار ولا
0: بونسوار سافا
2: سليلي على الاكيب كله بالستوديو. بس بدي اقول لك على سيره الشوط. عندي وحده من خياتي وبتدفى بقاب. الناس كلها بتشوف وبتحترق الا هي بتدفى بقاب. نوع كتير بيفرد. احذري شو عايشة بكندا.
0: يا ربي يعني شو هالحظ اللي عليها انه كتير بتبرد وعايشة بكندا. اذا هي بتدفى بقاب يعني بكوانين شو بصير فيها؟ شو بصير فيها المعترة؟
3: لا بصور رولتي
0: بصور.
3: انا عن تيتا انا بحبك كتير وكل يوم نسمعك. أنا اسمي نانسي.
0: حياة قلبي يا نانسي أنا ببوسك كتير وبحبك كتير كتير وبوسي للتيتا كمان.
4: بونجور لا بونجور.
0: بونجور
4: بونجور لكل المستمعين. عن جد عن جد بلا مجاملة أحلى إذاعة وأرقى إذاعة إن كان من عبكرة مع شربل ولا معك هلأ. عن جد أنا أوقات بالوقت الفراغ بكون عم بحط شي تاني ولا بينسمعه ولا حديث مثل الخلق ولا عن جد بتجننوا والمستمعين كلهم بعقده.
0: يا حبيبة قلبي يا جسلين شفتي ما نحن دايما منقول نحن عيلة وحدة عيلة أغاني أغاني مع مستمعي أغاني أغاني. وأكيد بدنا نوجه تحية لشربل وميلينا وميراي مزرعاني الصبح ولكل أكيب عمل أغاني أغاني حتى نوستالجي وجبل لبنان. بدنا نقول لهم يعطيكم ألف عافية. كمان نسمع
5: رولتي رولتي بونجوريك
0: دك بونجورين.
5: يلا يلا ناطرينك على صف الدبكي. يلا رولتي
0: يلا يلا واصلي. خلينا سريعا قبل ما نروح بأول بريك ننتقل لأول فقرة
6: فيك تنق.
0: يعني شو بدي قلكن أكيد اشتقتوا لهيدي الفقرة لتفضفضوا وتنقوا. يلا معكن تقريبا 7 دقايق لحتى تنقوا فيها تفضفضوا ترتاحوا ونقلع بحلقتنا.

0: هاي رولاتي يقبرني موديلك ألوانك بحبك كتير وأنا أكتر أكتر أكتر. هاي ماريانا كمان ورح بلش اسمع نقتكن لليوم.
1: بونجور كلورو، بونسوار عنكم انتو هلا
0: بونجور.
1: ما بديش على خمسة ايه؟ بحكي معك كميل عزوري من فنزويلا.
0: اهلا وسهلا
1: يعني فيك. معقول تشتي بقاب هيك كان يقول وينك بوري
0: تشتي
1: احلى تحية عم نسمعك نحن معك على السمك على الابليكيشن. احلى رورو والله
0: حبيبي يا رب. حبيبي يا كميلو تحياتي لك ولكل اللي عم بيسمعونا من فنزويلا. صدقني نهار الجمعة شتت علينا بقوة، مشان هيك قلنا صدق وائل لما قال معقولة تشتي بقاب. تحياتي لك نورتولي البرنامج.
2: بونسوار ولا
0: بونسوار،
2: بدي وجه رسالة عبر ذاتك الكريمة اللي كنت بحبها وتركتني كرمال شخص ما هو صاري. بعض الكلمات لأجل المال تدوسي على قلبي المسكين وتظني نفسك أنك بالمال سوف تسعدين، فليذهب المال وأنت معه تسعدين. برسير
0: بدي أقول لك شغلة، يعني بعرف أنه هيدا الشيء كتير صعب وكتير بزعل، ولكن دايما خلي يكون عندك إيمان وأمل أنه لو هيدا الشخص كان لإلك ما كان ربنا بعدك عنه. دايما منقول انه كل شيء لخيرنا الله يقدمه وكل شيء لشرنا الله يبعده. فيمكن هلا انت زعلان بس بعد شوي رح تنبسط لانه بتكون اكيد ما كانت لك. بيروح شخص بيجي مية بداله. حبك قد الدنيا وانا كمان كتير كتير كتير مش شوي بكو رح كفي. اسمع انيس.
3: هاي رولاتي، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: سافا.
3: فينا لحنا حبيبي. شغلة تانية، سمعت انه بعدني عم بفتح الراديو سمعت حدا عم بيقول نحن عائلة. لا، نحن بقله نحن أسرة مع بعض زينة.
0: مع بعض زينة
3: بقى. شغلة تانية بالنسبة لنا، حضرتك التنين وين؟ انه انا مثلا التنين ناطر بدي احضر رولا. ما سمعت بدون يبيعوا الحبتور، الزلمة مسكر راسه والبلد مش ماشي حاله بدو يفل. كان عندي اجتماع 5-6 محامين 6-7 مهندسين، قلت لهم الاجتماع بيكون لا يا للساعة 5 يا من 6:30 وطالع. هلا خسرت الصفا وخسرت الدنيا كلها سوا. دورت الراديو على 5 حضرتك مش موجودة. انا شو بعمل؟ ما تقلي لي فيديك واوكي وخيرها بغيرها وبكره بتشتري حبتور تاني، بس انه وير ار يو اني واي. اشتقنا لك رولاتي
0: انيس. اول شيء بدي اقول لك يقبرني هضامتك وصوتك وضحكتك. شغله تانية انه انا ما قدرت اكون التنين معكم، بس حضرتك امبارح وين كنت؟ يعني انا شو كنت مين كنت ناطرة نهار الثلاثة لأسمع صوته. اما بخصوص الشروة والتجرة اللي كنت بدك تعملها، انا رح اعوض لك اياها. حبتورين مش حبتور واحد، حنطورين. كمان رح اسمع كمان فويس نلحق بسرعة قبل ما
4: دولاتي. ليه ما بتعملينا بروجرام نحن رزغار؟ ايه وانا بساعدك فيه.
0: يا حياه قلبي،
4: انا اشتقت لك كتير وبحبك اكتر.
0: وانا كتير كتير كتير مش شوي. وقد ما صاروا عم بيقولوا لي انه عبالهم اني اعمل برنامج لاولاد الصغار، والله بلشت فكر فيها.
5: رولا انا بدي نقل اليوم على المحلات وخاصة الصيدليات، لما منفوت لناخد غرض كتير صغير كتير كتير أو علبة دواء صغيرة بيصروا يحطونا إياها بكيس نايلون. هيدي كتير بتزعجني لأنه مش بحاجة لكيس نايلون، تنحط بالجيبة أو تنمسك بالإيد. ما نحن بنحكي منقول بدنا نحافظ على البيئة وما بدنا نوسخ البيئة ونلوث البيئة، ما آخرة المطاف هيدا الكيس بدنا نكبه بالزبالة إذا ما كبيناه على الطريق. فهيدي نقتي لليوم إنه معلش نوفر شوي صغيرة على حالنا ونكب كيس نايلون وبلاستيك، نحافظ شوي على البيئة. عم بحكي من منطلق طبيعة شغلي، أنا بشتغل بشركة تهتم بالبيئة، ففينا نستغنى عنهم هدول. نستعمل الكياس الأكبر لما يكون عندنا غرضين وثلاثة وأربعة، طبيعة الحال ما فينا نحملهم إلا بكيس، بس غرض واحد يعني سواء فينا نحمله بإيدنا ونمشي.
0: أو اللي مع جزدين فيها تحطه بجزدين يا أفرام.
6: بونسوار ولا بونسوار.
0: بونسوار.
6: إن شاء الله يا رب يكون كفاية النهار حلو. بدنا هيك مثلا حدا يسوق عنا بلبنان، حدا هيك مثلا هيك إيش هتصير هينة، حدا يطبخ عنا، حدا بيقوم مثلا يعمل شيء هيك نحن بدنا نعمله.
0: وحدا يتحمم عنا كمان يا إلي، حسيت بدك تقلي.
4: لك انت حبيبتك يعني رح كون معك يا
0: يا الله قديه بحبك أنا، قديه بحبك أنا، أكيد لح تكوني معي.
7: هاي أنا برأيي تعملي حلقة بالجمعة على الأولاد الصغار تربحيهم فيها.
0: ما هيك والله فكرة، بدنا سبونسرية خرج أولاد صغار يا جماعة. إيه 100% حلقة لا أولاد الصغار مرة بالجمعة. منيحة.
8: وحدا يفوت على التواليت عنا، وحدا يعمل هديك الشغلة عنا كمان. لا هالقد كتير تنبلي بس
0: قليلة. ما هيك يعني too much too much.
5: لا بدي أقول له لأنيس يعني يا ديعانا يا ديعانا تركني لك المجال لتعمل الصفة أنت، لا أنت أخذتها ولا نحن أخذناها. يلا بسيطة الله بيعود علينا كلنا سوا.
0: شفتي أفرام هو كرمال يكسب صوتي، مشان هيك عندي نقة صغيرة ولطيفة لازم وصلك إياها. كيف فيك كل مرة تطلي علينا وكأنك أول مرة؟ يعني معقول هالقد حلو الواحد يتعود عليك وبعدين كل مرة تفاجئينا انه بعد فيك شيء جديد بخلينا نبتسم. وبعدين عندي اعتراض رسمي كمان، ما بيصير كل هالحضور يمرق مرور الكرام. خلاص هيدا نقل اليوم، بس بصراحة ما بعرف اذا رح اقدر التزم في عبد الله. تحياتي لك. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا، من بعد البريك رح تكون معنا دكتور أنجي كسابي وهيك لندردش أنا وياها وياكم سوا. بريك ومنرجع.
9: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
10: لخشاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري بام.
11: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: كليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: Les Mi Nostalgie présente.
3: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Où tu voudras, quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star

0: أنا رجعنا من بعد البريك مثل ما خبرتكم أنه رح تكون معنا دكتور أنجي كسابي سيليبريتي هيلث دكتور لونج لونجيفيتي لأنه ما صراحة أول مرة منفوت بهيدي التفصيلة بدك تفصيليها أنا والمستمعين. رح نحكي سوا عن كتير أمور. بدي أقلك أهلا وسهلا فيك ببرنامج والعانة بأغاني أغاني وبلبنان خاصة
1: عندما يلي أنا معك اليوم حياتي. It's a great honor أن أكون معك اليوم.
0: أنا كتير مبسوطة فيك صراحة, خاصة أنه يعني صرنا ملتقيين هيك كذا مرة بس كتير كانوا سريعين ما قدرنا نحكي كتير, فبدي لك أهلا وسهلا فيك. دايما مجياتك على لبنان عم بتكون كتير قليلة, ما عم نقدر نستفيد منك نحنا كلبنانية as a doctor عم بحكي بلبنان. أول شي فسري لي أنه بس السليبرتيز يعني
1: مش مزبوط.
0: أوكي هيك تنفوت
1: ليك لما أحكي
0: بس بدك تقرب شوي على
1: لما أحكي عن اللونجافيتي عم نحكي عن الصحة. العالم كتير بتفكر انه اللونجافيتي هي معلقة بكم عن تجيدة عنا بوجنا وقدي عم نختير بسرعة, لا بالعكس, نحن منخلق عنا 37 تريليون خلية بجسمنا, بدنا يبقوا 37 خلية.
0: طب وبيبقوا دكتور
1: 37 تريليون خلية
0: وبيبقوا
1: إذا بنهتم, إذا بنحب حالنا. لكن جسم الإنسان هو مثل البلد, كل ما متفقين مثل بهيدي بلبنان مش ضابطة معنا كل ما أعضاء جسمك مرتاحين, كل ما أنت عم تعطيهم الوقت لحتى ينظفوا حالنا. نحن ما بحاجة لا ديتوكس جوسز ولا بحاجة لدايت ولا بحاجة لولا شيء غير أنه تعطي جسمك وقته ليرتاح. نحن ما بنعطيه.
0: خلينا نفسر أكثر للمستمعين. بما أنه معظم الأشخاص بيهتموا بجسمهم وبنعرف أنه زيادة الوزن ممكن تكون مضرة للصحة, أول شيء خبرينا شو أسباب زيادة الوزن؟ هل هو الأكل مثل ما الناس كلها بتفكر, أو أمراض مثلا مثل الغدة مثل هيدا, أو نفسيا مثل عنا بلبنان يعني الحمد لله يعني شو الواحد بده يحكي. فهيك خلينا نبلش بخصوص الضعف بالناس, كتير عم بيحاولوا يضعفوا وسبشلي هلأ اخر فترة عم بيعملوا ابر, ما بعرف اذا هيدا الشيء بيوافقك او منك موافقة على قصة الابر.
1: الابر اول شيء حنبلش فيها هي موجودة مش من هلأ, من كتير زمان, وهي علاج للسكري. هي ولا مرة كانت علاج للسمنة الا اذا كان عندنا سكري.
0: أوكي.
1: هي عبارة عن بابتايد GLP. هذا البابتايد موجود بجسمك وقت يوقف يشتغل بتصير بحاجة لإله.
0: وقت يوقف يشتغل يعني في ناس هلا
1: كتير قصص بجسمنا بتوقف تشتغل لأنه أنت ما عم تقدري تعالجيها صح, ما عم تعطيها وقتها, ما عم تعطيها التشينجز يلي لازم تكون باللايف ستايل تبعولك.
0: أوكي طب يعني هلا الناس بتنضر يعني إذا ما عندها سكري وعم تاخد هيدا الشيء
1: أكيد مش لازم تكون عم تاخده, هي ما عندها مشكلة بالسكري, إذا ما عندها زيادة وزن, إذا ما عندها سبب. مشان هيك كتير عالم عم بيكون عندها سايد افكتس, وإذا بلشت فيه الشيء اللي ما بيعرفون ما فيني يوقفوا, لأنه the moment they stop هن حيرجع ينصح وزنهم. أوكي يمكن يحافظوا على وزنهم شهر شهرين, بس كل شهر حيكون عم بزيدوا شوي. ليه؟ أول شيء ما عم تعمل رياضة, بعدين حتى الأشخاص اللي عندهم سكري وبياخدوا بدي يكونوا عم يعملوا نظام غذائي معهم, لأنه إذا خسروا من العضل يعني خسروا صحتهم. لأنه the organ of longevity أو العمر الطويل, العضو الأساسي للعمر الطويل هو العضل.
0: هو العضل
1: هيدا اللي شي بنخسر. أول شيء بنخسر وقت صحيح. نعمل إبر.
0: مش هناك عم نشوف كمان بعض من celebrities عملوا يمكن هيدا الإبر,
1: خسروا من الفوليوم,
0: خسروا يعني صاروا كيف الختيارية كيف يعني كبروا يمكن 20 سنة عن عمره.
1: انسى الكبر بالشكل
0: عم بحكي كمان جسدياً.
1: انت كيف سكالتن, انت كيف لتقدر تقوي وتقدر تمشي؟ نحن ما ولا مرة اجى حدا لعندي قلت له انا بدي اهتم انك تضعف الشهر الجاي, انا بدي اهتم انه بعد 20 سنة انت تقدر تكون عم تظهر وتمشي وتفوت على التواليت اللي هي اقل شغله لوحدك من دون مساعده

0: هيدا هو اللونجافيتي. نحن بدنا الحل السريع، صرنا عم نشوف على السوشيال ميديا كل الأشخاص بيرفكت بادي، كل الانفلونسرز عملوا هاي العملية وهاي العملية وهاي العملية. نحن بنعرف إنه كل شقفة من جسمنا بتخسريها فيها خلايا، يعني جسمك بيضعف معه.
1: أوكي.
0: أنت شكلك منيح
1: بس من برا، من برا منيح بس من جوا منه منيح. كيف كيف كيف مثلا يعني اعتبري انا جيت لعندك قلت لك دكتور انت انا بدي اضعف بس انا ما بعمل سبور لانه ما عندي وقت، ما كتير انه
0: عم ما تحطيني بريستريكشن.
1: فشو معقول تقولي لي لأقدر حافظ على جسمي مثل ما هو بس بنفس الوقت تكون صحيا انا ام جود؟
0: لاني انا طبيبه مش نيوتريشنست. أول شيء بطلع على كل البايو ماركرز تبعك، بعملك فحص دم كامل لأنه بدي أعرف ليه زاد وزنك. كلنا منخبص بالأكل أوقات وكلنا منأكل بوصة وكلنا منأكل فاست فود، مش السبب زيادة الوزن هي الأكل اللي منأكله من برا.
1: أوكي.
0: هو قلة الأكل. نحن منبعد عن الوجبات، منأكل بفرد مرة ومنلقمش. هذا أول سبب اللي هو ثلاث أرباع الناس بتعمله. أنا ما بدي أكل وأنا عم بعمل دايت، هذا الأكل ما بيفيد، هذا الأكل ما بعرف شو بتصير بتلقمش. بس مرة عديتي شو لقمشتي؟ لا،
1: هذا اللي بخلي الوحدة
0: رجعت بالليل بلشنا صار عنا وقت، بلشنا نلقمش، بلشنا نتعشى، من بعد العشاء في تحلية، من بعد التحلية في ظهرة. شو المأزي بالعشاء؟ مش العشاء، المأزي بالعشاء انه جسمك بيفرز الجروث هرمون ما بين، او الهرمون النمو ما بين الساعة 9 و11. نحن بهذا الوقت لازم نكون امشك بيقولوا للولاد ناموا بعد قبل 9 لانه بحاجة لهرمون النمو. فنحن وقتها بهيدي الاوقات ما بين 9 و4 هن اهم ساعات بنهارك، لان جسمك بيعمل ديتوكسيفيكيشن. مش معناتها ما تاكلي، معناتها تعرفي شو عم تاكلي
1: وايمتى تاكلي
0: وايمتى تاكلي. انت ما بقول لك وقفي كل الساعه 6 وانت بتنام الساعه 8 صح؟ وما فيني اقول لك وقفي تاكلي الساعه 6 وانت بتنام الساعه 4 الصبح. كل واحد من هول العالم عنده وقت معين، وقت بيولوجي، بيعرف امتين لازم يوقف، مش لانه لازم يوقف تما ينصح، لحتى جسمه يقدر ينظف حاله. لانه بكل ساعة من هول الاوقات ما بين 9 بالليل والصبح جسمك بينظف بارت من الأورجنز تبعولك.
1: أوكي.
0: انت اهم شيء عندك انه ما يضعف جسمك، لان طالما جسمك انت عم يشتغل صح عم تضعفي
1: 100%.
0: عم بتكوني بصحة منيحة، عم بيكون الاميونيتي عندك أو المناعة عندك منيحة، شعرك ما عم بهر، وجهك ما عم يتعب، بشرتك ما عم تترهل، نظرك قوي. كيف يصير هذا الشيء؟ كله من جوا مش
1: كله
0: من برا.
1: كله من جوا، وهذا كله معتمد على طريقة الأكل وطريقة المود دو في تبعولك.
0: المود دو في أكتر من الأكل. المود دو في يعني أنا ما فيني ما أتروق.
1: بس مثلا أنا ما بتروق، ما بقدر أتروق.
0: يمكن بتاكل مأخر. اللي بيأكل مأخر بالليل أو بيأكل ليت ما بيجوع بالنهار. ليه؟ ما بيجوع الصبح أول ما يوعى، لأنه بالليل بعده جسمه بوقته وقت إن هو ينظف حاله ويرتاح. أنت عطيتي شغل قام الصبح ما لحق يخلص اللي أنت عطيتيه بالليل.
1: أوكي. That's why ما
0: مش معناتها ما تروح تاكلي بعشاء إذا عزمتي، مش معناتها ما تظهري تعملي socializing. No. معناتها عرفي أنه أنا اليوم مبارح وأول مبارح كنت برس عم بأكل مأخر، اليوم وبكرة بدي أكل شيء خفيف. ما بأكل لحمة حمراء بالليل لأنه صعب للهضم. ما بأكل بروكولي وأرنبيط وملفوف لأنه صعبين للهضم، مع أنه نيجاتيف كالوريز. ليه نيجاتيف كالوريز؟ لأنه بس تاكليون جسمك بيحرق أكتر، بس كتير صعبين ينهضموا.
1: طب في كتير ناس ضعاف بس عندهم مشكلة مثلا شحم على الكبد، من شو بيكون؟
0: شحم على الكبد بيكون عند الناس اللي عندهم visceral fat أو بيكونوا جسمهم مش ما عندهم خصر كتير صغير. هيدا ليه بيكون الكبد ما عم يشتغل صح؟ وأهم شيء لتمنع عنك الأمراض المزمنة إنه يكون كبدك عم يشتغل صح. شو لازم تعملي؟ حأعطيكي هلأ حل كتير سريع وكتير رخيص.
1: يلا اسمعوا يا جماعة.
0: في شيء اسمه شرش الرباص، بيكبر بلبنان وسوريا وفلسطين. صح. كتير رخيص وكتير مفيد. إن شاء الله يكون عم يسمعني رفيق لأنه اشتراه وما استعمله.
1: لا بس هيدا كتير مهم لأن أنا كنت استعمله.
0: هيدا بيجان
1: انقعه بالماي
0: 100%
1: وحطه بأنانة صغيرة واشربه كل النهار هيك.
0: انا بقول لك كل الباسيون تبعولي ينقعوا بالليل بكبيت مي عادي فات مي
1: روم تمبرتشر
0: يشربوا منها الصبح شوت صغير على مدة 15 يوم يقفوا شهر أو شهر ونص أو شهرين حسب إذا عندهم مشاكل يما لا. هيدا بيمنع عنهم الكانسر حتى. ليه؟ لأنه بس يكون كبدك صح وبصحة جيدة ما بقى عندك مشاكل أنه يصير عندك كانسر. كانسر بيلقطك وقتها كبدك يضعف. هو مصفاية الجسم طالما هو قوي طالما عم بحارب.
1: واو هيدي أول مرة بعرف إنه عن جد الناس اللي بيصير معها مثلاً كانسر بيكون.
0: This is part of the problem. في كتير ناس بتجي من وراء ستريس.
1: إيه.
0: أنا دايما بقول العالم شخصين بيمرضوا بكانسر غير الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية. الشخص اللي بيحمل هم الدنيا على راسه والشخص اللي بيكره العالم وبيحب يعطي كل النيجاتيفيتي للدنيا.
1: هو الاثنيناتهم بياكلوها ما هيك؟
0: فحاولوا كونوا بلا ستريس يعني بقول لهم انا خدوا ملا اي دونت جيف whatever صبح ظهر وعشيه
1: انه بس هيك
0: اخر همي الصبح كبه ملقعه ظهر وعشيه
1: 100%. طب مزبوط دكتور بيقولوا الدخان بينصح؟
0: لا
1: لا
0: بيأذي الصحه ايه بس بنصح لا.
1: انا لانه بحس انه بالعكس انه ما ما ما بيعود عندك قابليه لتقدري تاكلي.
0: هلا في ناس بيكون بخفف لهم الشهيه وقت يكونوا عم يشربوا بس في كتير ناس بتلقمش كتير وقت تكون عم بتدخن او عم تأرجل.
1: ايه الأرجيلة
0: بس ما بنصح ابدا لا بس مش معناتها انه شيء صحي ابدا.
1: طب خبرينا شوي هيك عن السليبرتيز اللي بيجوا لعندك. اول شيء كيف تواصلوا معك انه كيف شافوا حدا من السليبرتيز عم صاروا
0: لك؟ اول حدا اجى لعندي اللي هو مش سليبرتي وخلتني فوت على عالم هوليوود. ما بتصدق هي بنت صغيره بنت امها بتشتغل بمحل قماش. مرة شفتها عم تبكي قالت لي راحت عندي نيوتريشنز بنتي عندها انسولين ريزيستنس قالت لك الحياة حتضلك ناصحة. رحت لعندها انا كنت بعدني تلميذة رحت لعندها قلت لها كل ما تضعفي كيلو باخدك كزدورة بسيارتي لأن كان عندي كابريو وقلت لها كل 5 كيلو بتضعفيهم عندك كادو مني. صرت اعملها انا اكلاتها لتشوفها انه عند الله ما في شيء بضيع. وهيدي عم اقولها لانه غير انه انت تكون عندك حب بقلبك وتعطي للناس هاي الوحيده الشغله اللي بتقدر يعني مش السليبرتيز اللي عملوا انجي بالعكس شغلي وحبي لشغلي وشغفي هو اللي خلى السليبرتي تجي لعندي.
1: تجي لعندي
0: شخص كتير عادي كانت زبونت امها غير رئيس الوزاره البلغاري كان مرته زبونتها.
1: اوكي
0: ضعفت البنت وحكت فيها لجوزي مش عم يضعف وصار عنده ميتابوليك سيندروم وبعرف شو لما قال لك الا انجي قال لي انا ما كان عندي كلينيك كنت بعاني تلميذة. لما الله بيريد شيء بصير.
1: وبلس مثل ما قلت انجي لانه يعني من شغفك وحبك لشو بتعملي كمان هذا الشيء كتير بيأثر انه قد ما بتعطي بتعطي من قلبك.
0: لكن انا بحب شغلي لانه كل شيء بعمله بحياتي بعمله لحالي كمان يعني انا ولا ممكن اكتب لك على سبليمنت تاخديه وانا ما باخده. المراه عندها سبليمنت معينه اجباري تاخدها ما بعد 30. كثير من النساء هلا عم بفوتوا بالباري مانوبوزل ستاتس وقت كثير عمر صغير
1: 100%.
0: كثير من البنات عم بتعاني انه عندها الاي ام اتش عندها كثير واطي او شو بسموها البويضات كتير قليلة عم بكون عم تعاني من الحبل ما عم تقدر تحبل.
1: بس عم نسمع كتير خاصة بلبنان من وراء معقولة من وراء الستريس من وراء الحرب الأشياء اللي عم نتنشأها كمان
0: لأنه عم نعمل ستريس كتير لأنه ما عم نعطي جسمنا اللي بده إياه. جسمنا بحاجة. أنت عندك شيء قد الوالنوت جوزي فوق الكلوة هيدي الفابريك تبعيت يعني المصنع تبع الهرمونات. انت اذا ما تعطيها رو يعني الرو ماتيريال تبعيتها كيف تعمل هرمونات؟ نحن بحاجه لتريس مينرالز. مين منا بلبنان بياخد تريس مينرالز؟ اصلا مش موجود
1: 100%.
0: ناخد كلنا فيتامين سي ومريض لازم تاخد فيتامين سي ومباشر ولا واحد من الفيتامين سي الموجود بسوق بيعطيك اي مفعول. لازم دايما العالم تعرف شو عم تاخد فيتامينز. الفيتامينز اللي انتم عم تاخدون اذا انتم ما اخذتوا ذا بروبر فيتامينز عم تاذوا كبدكم
1: صحيح
0: لانه ثلاث ارباعهم سنتاتيكو. اذا ما اخذتوا لايبوزوم الفيتامين سي ما اصلا ما عم تعملي ابسوربشن. وليه بحاجه لايبوزوم الفيتامين سي؟ لانه جسمك هذا الفيتامين الوحيد اللي ما بينجو. نمبر 2 اذا انت ما عندك فيتامين سي ما عندك امتصاص الحديد. نمبر 3 ما عندك امتصاص الكولاجين. بنبلع كولاجين نبلع لحتى يكون عندنا جود سكين وجود هير، ثلاث ارباع ما بينبص.
1: ويا ريت موجود عندنا الاشياء اللي يعني في كثير اشياء ما موجوده.
0: احلى ماركه بالعالم بدكم تاخذوا كولاجين وبدكم تقوي شعركم وتقوي سكن تبعكم وبدكم تقوي سنينكم، خذوا بون براث مرقه العظم اللي كانت ستنا وجتنا
1: يخفون 100%.
0: يعني هذا شيء كثير رخيص لتكوني بصحه جيده، ما بحاجه انك تصرفي كثير مصاري على سوبلمونات كثير. لازم بس هلا بهيدا الوقت صار لازم تعرفي شو تنقي لما تكوني عم بتقرري تاخذي سوبلمون، بدك تكوني عم تاخذي ذا رايت سبلمنت. يعني ما فيني اروح على صيدلي وجيب اوميجا 3 عادي. ما فيني انت الحب المره الحب لها في شغلتين ضروري تاخذهم غير الفوليك اسيد. نحن بنعرف فوليك اسيد ما لازم تاخذ فوليك اسيد، لازم تاخذ فوليت او ميثيليتد فوليك. ولازم تاخذ كولاين لانه ثلاث ارباعنا ما بناخذ كميه الاكس الكفايه، وهذا بنمي دماغ المره. وشغله ثالثه يلي هي الرو فيتامينز، نحن بناخذ فيتامينز من الصيدليه اسمها برينيتو وخلص. لا، you need to have the right vitamins. انت بحاجة لأوميغا 3، بدك تعرف ان الأوميغا 3 لازم تكون عالية بالEPA والDHA والكولاين ضروري تاخدي. هذا ولا حدا من الحكومة بقلك
1: ما حدا ايه 100%،
0: بس هيدا شيء essential لما تكون انت مرحب له انك تاخديها.
1: عبالي نكفي كتير أكتر معك، بس بقول للمستمعين أنه فيكم تكفوا مع دكتور أنجي كمان على جبل لبنان. آخر شيء بس بدي أسألك إيه، كيف بيقدروا الناس يتواصلوا معك as long as أنت منك موجودة بلبنان؟
0: أنا دايما موجودة بلبنان، بس هلأ بسبب الحرب مش عم بجي كتير، بس يوجولي أنا كل شهر بلبنان وعندي كلينيك بلبنان، وأي حدا عنده أي سؤال أنا دايما بجاوب الكل على السوشيال ميديا عندي. فأكيد فيه يتواصل معي.
1: هيك شو بتحبي تعطيهم نصيحة لكل اللي عم بيسمعونا من لبنان ومن برا لبنان؟
0: إذا بدكم تضعفوا بوقت كتير قصير وكتير سريع وبلا ما تكونوا عم تحطوا إكستريم دايت، كل اللي بدكم اياه ترويقة، بس كله ترويقة واحدة، غدا واحد، سناك واحد، وعلى عشاء مدة أسبوع عملوا شوربة العظم، يعني شوربة خضرة وفيها مرقة العظم 5 ساعات أو 4 ساعات قبل ما تناموا. إذا ما بتضعفوا 2 ل3 كيلو، بس ما يكون وزنك 45 كيلو يعني.
1: Exactly.
0: I promise إنه 2-3 كيلو بتضعفيهم من جمعة لعشرة أيام.
1: Great. أنا كتير مبسوطة، مرق الوقت كتير كتير بسرعة، يعني في عندي بعد 6000 سؤال ما سألتك. إن شاء الله بس تكوني بلبنان إيه نقدر هيك ناخد منك وقت أكتر. بدي أقول thank you so much على كل نصيحة وعلى وجودك معي ببرنامجك.
0: Thank you. It's my pleasure. يعني you're my idol.
1: حياة قلبي.
0: مثل كتير عالم لبنانية كمان.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: مرسي بوكو. بريك ومنرجع. برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع.

0: دليفري.
1: الآن بالعجقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي،

0: يعني لو بصير لي بعد اسأل شي 7000 سؤال ما كنت بقول لا. يعني عن جد ان شاء الله هيك تكونوا استفدتوا, مع انه كان الوقت كتير سريع, ولكن ان شاء الله تكونوا قدرتوا استفدتوا من الاشياء اللي قالتها دكتور انجي. رح كفي اسمع واتسابيتكم قبل ما انتقل لموضوعنا لليوم.
1: بونسوار يا رولاتي. بونسوار قلبي, يلا ناطرينك على السما لشوف الترزية شو بتقلنا, لشوف بعد زفية مضعف نرجع شباب. كان وزننا 40 كيلو, هلا وزننا 60. شو عليك يا رولاتي, منرجعون أو حسب العمر؟
0: ترجعيون بترجعيون.
1: يلا سمعي حبيبة قلبي
0: حياتي. أنا جوتا ما سمعت شو قالت. قال بتتروقوا مرة واحدة, بتتغدوا مرة واحدة, بتاخدوا سناك وعشية سوب قبل 5 ساعات من ما تناموا. إن شاء الله يا رب تزبط.
2: والله يا رولاتي شو بدي خبرك, هو مش عذر بس أكلت تسميمي مرتبة من الآخر. أكلت من هونيك محل ومعروف. شو بدي خبرك, ما فيش ساعة فتكت فيي حرارة 40, قاعد بالبيت بصاريني عم تتخزى, لا رحت على الشغل ولا قدرت طلعت من البيت. نام 5-6 ساعات قوم ويلات دخيلكن, ارجع انا اول وجديد. بس الحمد لله زمطنا ما فت على المستشفى, اليوم احسن بكتير وكل شيء تمام من هيك ما طلعت مبارح.
0: ولك سلامة قلبك يا أنيس, سلامة قلبك. هيدي عيون أدمنك مهضوم عيون. هاي رولا شو موضوع الحلقة؟ أنا هلأ خلصت شغل جورج بعد ما بلشنا موضوع الحلقة, لأنه كان عنا انترفيو مع دكتور أنجي كسابي على الانستغرام. فوتوا لعندها وبتقدروا تعرفوا كل شيء. رباس بس بلبنان ما في منه إلا بري بيطلع بالجرد تحت التلج. فريش رباس they sell it here in stores. لا نحنا شلش الرباس عنا إياه موجود عند كل اللي عندهم العطارين, يعني اللي عندهم بهارات وهيك, وبيجي مثل شكل الخشب. تحياتي لدكتور إنجي. بتقدر تخلينا ننزل وزن من دون رجيم وحرمان الأكل؟ لا, بدك تنزل وزنك مع حرمان الأكل. Thanks for this useful and informatic interview. Thank you so much لإلكن. هالغنية بتلبق لك بعيونة, أنت أحلى وحدة ببيروت حبيبي يا أبو جريج. I love you George. Hello hello رولا, معقول عزبك تعطيني her insta or her number؟ راح الارسال عندي الانستغرام تبعها, بتفوتوا على دكتور انجي كسابي. اوكي كمان رح اسمع.
3: بونسوار رولا.
0: بونسوار
3: رولا. الدكتور كانت عم تحكي عن شيش الرباص كرمال الكبد, بينظف الكبد وهو كتير منيح, تقدر تاخده كل الناس. يعني انا عندي كيس اختي عاملي عمليتين صمام وعندها رية واحدة وعندها مشاكل صحية, يعني على طول بتعبي مي لانه اكيد ما بتنتبه لازم ما تاكل ملح, فتاكل ملح. فالشيش الرباص ممكن يساعدها.
0: صراحة رانيا أول شي سلامتها لأختك, بس أنا لأنه ما بقدر أعطي معلومة غلط, إذا بتقدروا تتواصلوا بترد على كل حدا بتتواصلوا معها على الانستغرام تبعولها. برجع بذكركم دكتور أنجي كسابي.
4: ولا يرولا انبسطنا بالمقابلة وانبسطنا بحديثة, يعني كل حديثة قنعني. ايه بس انا مشكلة مش بيكل قبل 5 ساعات, بيكل قبل 5 دقايق, لانه كل الليل دلي سهراني حتى اجيب بنتي على الساعة 1 من الشغل. بقى بالوقت كله بكون عم لقمش, هون المشكلة انه بجوع بدك تاكلي. ايه يلا شو بدنا نعمل, كله منيح. يلا انبسطنا بالمقابلة ونحن معكم.
0: حبيبة قلبي يا غد غودة.
5: بيقولوا رولاتي انه اللي بيتسمى بيتسمم تاني نهار بيكون اكل شيء قبل بنهار. المسيو انيس
0: يعني عم تصلع له لعنيس.
6: والله يا روسي معلومات انتشقنا فيها عن جد ميرسي لك وللدكتورة لأنكم هيك نورتونا فعلا.
0: اهلا وسهلا يا مجلينا، دايما بيكون عنا هيك محطات مش بس هيك نتسلى ونتضحك، كمان اشياء نقدر نستفيد بنفس الوقت منها ان كانت طبيه او اجتماعيه.
7: هاي رولات،
0: هلو.
7: بس بليز الدكتور شو اسمه انجي شو عائلته ورقم تليفوني بليز، وانت كتير مهضومة دعانك ما تكفي شي كوميك.
0: حياة قلبي، يلا يلا سون سون، هلأ أنا معجوقة فيكن، إذا بدي كفي شي بدي سير وقف الهوى.
8: هاي رورو كيفك منيحة؟ اشتقتلك تنين، انت كنت غيبة والتلاتة أنا غبت، بقى هلأ عم بسمعك وسمعتها كتير حلو يلي كانت عم تقوله، حلو كتير، رائع رائع، بس أنا بدي أنصح ما بدي أضعف.
0: يا الله
8: مساكي.
0: يسعد لي مساكي يا هامو، رح أرجع أقول إنه لكل اللي حابين يشوفوا الإنستغرام لا دكتور أنجي كسابي رح ننزل ريل، نزل الريل فيكن تفوتوا وتعملوا فولو لإلها وتتواصلوا معها على الانستغرام. كمان رح اسمع احمد
9: رلاتي. هلا هلا هلا هلا عم بسمع الدكتور انجي الانجليش تبعيته، يعني بتحببك تخليك ترجعي تعملي كورس مره ثانيه، يعني الانجليزي اللي نحن بنحكيه طلع سريلانكي قدام الانجليزي تبعوله ما شاء الله. وهيدي الاوميجا اوميجا رهيب اللي عنده.
0: شفت شفت شوف جمالها وموديلها والوانها.

0: يلا ومن كفي معكم كمان بنسمع كاميلو من فنزويلا.
1: تسلمي لي يا احلى رولا والله العظيم يعني منوره البرنامج والاذاعه والعالم كله حبيب. الصوت الحلو هلا طافي هاي تسلمي لي يا رب. انا قلت لك منجولا قلت لك منجولا بشوي لانه هون انا الساعه 9 الصبح هون بنزويلا عرفتي كيف؟
0: ايه ايه
1: متوازين يعني سوري
0: بالعكس
1: اطلب منك طلب صغير حياتي
0: طلبين
1: بما جيت حطي لي الاغنيه تسمعيني يا حبيب اسمعها صار لي زمان مسامعها راجع راجع يتعمر راجع لبنان عملي معنا المعروف الله يخلي لي اياكي احلى رولا والله
0: ما تكرم عينتينك وفي كتار بيحكونا من كندا وامريكا وسويسرا وفرنسا وكلهم وبريطانيا كمان بيكونوا الأوقات عندهم هيك حتى بكندا وأمريكا بيقولوا لي بونجور فأنا دايما شو بقول لهم بونجوار بما أنه عندهم بونجور وعنا بونجوار
2: ميرسي للنصايح الصحية بس بدك شغلي خبريك وقفت شوي صغيرة على السوبر ماركت طلعت داني بتي سابلي بومبلي واللي طعمت كتير طيب ما قدرت إلا ما أخذ اثنين
0: برافو
2: رح جرب شوف كلهم قبل 5 ساعات
0: صحتين صحتين وهنا عليك يا أفريام
3: الله يا رولاتي كتير نصيحة مزبوطة وهين كتير واحدة زود يعملهم هي القصة كلها بدك إرادة مثلا أنا بنام ترتاح أعصابي بالليل 12 تفتو معي بمبار من العروس موز موز شوكو ماكس إذا ما في شوكو ماكس موز شو يا رولاتي السكر
0: يا لطيف
3: هذا ما طلع على الهواء هالفوز
0: طلع وخلص
3: يا حبيبي قلبي يا عمي كل حلقاتك لهم نفع طولنا بعمرك يا رولاتي
0: حبيبي قلبي خليلي ياكن يا رب دايما بدي اقول لها هابي بيرثدي لهامو اليوم عيد ميلادها عقبال 100 يا هامو وان شاء الله يا رب هيك هالسنه منشوف دايما البسمه على وجهك وصحتك تكون منيحه وبنقول الله يخلي لنا اياك عقبال 100 هامو رح نسمع راجع يتعمر لبنان مشان كل المغتربين اللي موجودين برات لبنان

0: شاء الله تكون انبسطت فيها لهالأغنية. إن شاء الله دايما لبنان بيكون بخير يا رب, وبنرجع منشوف أحبابنا كلنا بهيدا البلد. رح ننتقل هلأ لموضوعنا لليوم.
1: موضوع اليوم,
0: موضوعنا اليوم عن المسامحة. منعرف كلنا إنه كل إنسان بيغلط, بس أكيد مش كل غلطة مثل التانية. وهون السؤال لكم اليوم, برأيكم في غلطة مهما كانت كبيرة بتتسامح, ولا في أشياء إذا صارت خلص ما بقى في رجعة؟ وأنتو من أي نوع, من العالم يلي بتسامح بسرعة, ولا إذا انكسرت الثقة عندكن صعب كتير ترجع مثل قبل؟ خلينا طبعا اخد فويساتكن على 7198-9989. رح ننتقل بهالوقت لبريك قصير, بتكونوا انتو جاوبتوني. بريك وبنرجع.
2: انها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك وبنرجع.
3: علام بالعشقة, رايح على الشغل, على البحر, على الجبل, أو مش رايح محل, وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-1122-45 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70 573 572.

انتظاركم لمهرجان الشنعية 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: يا إلي قاعدة هون مرتاحة مبسوطة. رجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم. رح اسمع فويساتكم شو رأيكم بموضوعنا لليوم وهو عن المسامحة. رح ارجع عيد شو قلت لكم لكل الناس ما لحقت تعرف شو عم بسأل. موضوعنا اليوم عن المسامحة. منعرف كلنا انه كل انسان بيغلط بس اكيد مش كل غلطة مثل التانية. وهون السؤال لكم، برأيكم في غلطة مهما كانت كبيرة بتتسامح ولا في اشياء اذا صارت خلص ما بقى في رجعة؟ وانتو من اي نوع من العالم يلي بتسامح بسرعة، ولا اذا انكسرت الثقة عندكم صعب كتير ترجع مثل قبل؟ رح بلش اجوبتكم ورأيكم بهذا الموضوع مع فويس من إلي.
1: مدام رولا، انا بس بسامح اللي حوالي او القرايب يلي بعرف انه ما بيأذوني، او اصحابي يلي هن بيكونوا حدي مش مصلحجية، اللي بيأذيني او اللي بده يكون مثلا عم بيعمل شيء لقلي ضدي من ورا ظهري خصوصي، ما بسامحه بحياتي.
0: ما بتسامح يا إلي. كمان عم نسمع غادة.
2: والله يا ولادتي انا في مثل متبعته، اذا انت ما غفرتي ربك ما بيغفر لك. انا بسامح وعد بيتي ما بيجي صوب حدا، والبيبي بيجيكي منه يريح سدي واستريحي وان فيلان على نيل.
0: برافو عليك يا غدغودة. على كل حال اليوم يعني ليك فينا نقول انه الواحد عن جد لازم يسامح، وبعدين الشخص هو بقى يستفل منه لربه. بس مرات في اغلاط قد ما انت بتكون عبالك تسامحي ما بيقدر الانسان انه يسامح اذا في شيء عن جد كسر له قلبه ولا شيء قرب على رزقه ولا على حياته، وخاصه من الاشخاص اللي هن بتعتبريهم مثل اهلك.
3: على الصعيد الشخصي رولا، انا المسامحه عندي غير وردي، يمكن لانه انا معروف عني من النوع اللي عندي نفس طويل، بعطي فرصة كتير كتير كتير وبعد للألف، بس لما بوصل لحد المدى الأخير بقطع، ولما بقطع يعني خلص ما في رجعة. يمكن هالشي صح يمكن هالشي غلط ما بعرف، بس لأني بعطي نفس كتير كتير كتير طويل، فلما بتقطع الأمور خلص ما في رجعة لورا.
0: عند أفرام ما في رجعة لورا. لنشوف عند مجدلانة.
4: قالوا لتي هلا في أغلاط تتسامح وفي أغلاط لا، بس أنا شهادة بسامح بس بعد عن الشخص خلاص ما عادش تعاطى معه، والله يوصل بحياته هيك بعمل. I forgive what I never forget، هيك أنا بعمل صراحة.
0: يعني يا مجدلينة كنت حابة اسمع الفويس أوضح، يعني أنت يا قدام المروحة يا عشي بوت أو بشي سيارة كشف، من الأرجح قدام المروحة، فياريت تطفي المروحة بس تبعت لي فويس ترجع بتدورها بس تخلص. هاي رولاتي، أنا بسامح لو شو ما كان خلو. أوكي بسامح. هاي رولاتي، بسامح بس ما برجع للشخص اللي كنت أنا قبل معه للشخص اللي بوجهه. يعني من سامح ولكن ما منرجع مثل ما كنا مع نفس الشخص.
5: سمية كيفك؟
0: نيحة.
5: نيحة. أنا اسمي سارة شعر من الشبل. أنا بحبك كتير كتير
0: حبيبي.
5: نهار بالسنة الشايس نقعون اثنين، أحب البلد إلنا بس
0: ايه؟
5: ممنوع حدا قرب علينا
0: ايه؟
5: أنا بحبك رولا سمية. بني
0: أشوف موديلك وألوانك. حياتي، وأنا كمان بحبك كتير كتير كتير كتير مش شوي.
6: رولاتي كيفك؟ حكون جدي هالمرة، مش بعاد يعني، بس هذا الموضوع أنا كتير بيأثر فيه. أنا إحنا مش عم بحكي عن حالي والله، ست بتعرفي يعني، ست بتعرفي مستمعينك، أنا صرنا 3 سنين سوا وبتعرفي تقريبا كاركتراتهم. في أشخاص قد ما عاملي معهم منيح وطلعوا بلا وفا، صعب مش بتسامحيهم، بس كيف بدي اقول لك صعب ترجع تتقبليهم بحياتك.
0: 100%
6: يعني انا اوقات بفكر هذا الشخص قد ما انا كنت منيح معه كيف بقدر العكس، بقول عن جد يعني كيف بيقدروا هول يحطوا راسهم على مخده لهالدرجة بتكوني مجروحة منهم.
0: صحيح أبو عمر، أنا عندي نفس رأيك، يعني أنا أوكي ممكن أن أقول الله يسامحون، ولكن ما بقدر أرجع أكون معهم مثل ما كنت قبل. كمان رح نسمع فوز.
7: هاي رولا، ليك الغلطة يلي بتهز الثقة وبتكسر الثقة هيدا نو واي ترجع، لأنه بالنسبة لإلي الثقة مثل شيفاز كريستال، إذا انكسر أو تشعر خلص بطل في له قيمة ولا ممكن يرجع مثل ما كان. سو كل الأغلاط اللي ما بتفوت بالثقة بين الشخصين تتسامح وبينعطى فرص تانية، بس اللي بتوصل للثقة يعني اللي بتكسر بيناتهم الثقة هيدا صعبة يعني أبدا
0: تتزبط
7: وتتسامح.
0: صحيح، مشان هيك بيقولوا اللي بينكسر ما بيرجع بيتصلح. مالوغوزمون قلبي كتير طيب، بس شو هاي بسامح كتير. لا يا جورج، قلبك مش، ما لازم نقول عنه مالوغوزمون، اللي قلبه طيب وبيسامح معلش ربنا بيشوف هيدا الشيء وبيجازى الناس اللي ما كانت منيحة بحياتك.
8: هاي رولا.
0: هاي أمية.
8: منيحة
0: الحمد لله.
8: رولا أنا قد ما سمحت تمسح في القد قد ما بسامح.
0: حبيبة قلبي حشا أدريك. قلبي صغير بس بيساعد الدنيا كلها. والله برافو عليكم، يعني كنت عم جرب هيك افهم من كل شخص كيف، بس ولكن صدقونا في ناس انجرحوا، في ناس اتضايقوا كتير من اشخاص عن جد فقدوا الثقة فيهم، مشان هيك ما بيقدروا يسامحون او ما بيقدروا يرجعوا مثل ما كانوا معهم من قبل.
9: رورو،
0: ايه عمره،
9: اهم شيء صلاة الأبانة بتعلمنا التسامح.
0: طبعا
9: المسيح نصه التسامح، سامح بعض
0: اكيد. اذا ربنا بيسامحنا نحن ما بدنا نسامح بعض. رح اتوقف هيك مع غنية، خليكن هيك شوي تستشعروا بالحنين لهالأغنية، ما فيها حنين بالمرة إلي. ايه يلا بنسمع الغنية.

0: حسها الغنية شوي بتشبه أنت مية عالمية مش رولا شامية أو شي هيك حسه على القافية ما بعرف. غدر وخيانة ومسامحة ما بيمشوا مع بعض وأنا بسامح كل شي إلا الغدر والخيانة. عبدالله الكوراني لح قلكن ليش تأخرت عليكن وحطيت غنية، لأني قدرت أرجع أحكي مع دكتور أنجي كرميل إنه استضيفها next week تنحكي أكتر عن كتير قصص وتقدروا أنتوا كمان تسألوها اللي بدكن إياه من الأسئلة. سو رح يكون موعدنا مع دكتور أنجي نهار الأربعاء، حضروا حالكن. ورح أسأل عن كمان أختك اللي قلت لي إنه إذا بتقدر تاخد الششر بس وهي عندها هيدول البروبلمز ولا لا، فكونوا على السمع. أكيد رح ذكركن أنا نهار الثلاثة. رح كفي وأسمع هامو وعيد ميلاد هامو، بدنا نحط لها هابي بيرثدي شي لهامو حلو لعيد ميلادها.
1: ايه رورو أنا بسامح حتى لو سمحت، بس بضلني زعلانة من الشخص يلي أزاني بزعل منه.
0: ايه أنا هيك كلنا يا هامو بنزعل، ونحنا كلياتنا مع مجدلانة كمان مع إلي ولورا بدنا نهديك أغنية لأنه عيد ميلادك ونحنا ما منقبل يمرق عيد ميلادك هيك.

0: للمية يا هامو حبيبة قلبي. كمان رح كفي واسمع فويس جديد.
1: بونسوار رولا، كرمال السقا هي مزبوط وقتها تنفقد صعبة، بس أنا من الأشخاص يلي إذا بدك أكلت كتير بوكسات من ناس وكنت عم شوف قدامي بس كنت عم طنش وكنت عم بقول خلص. أنا من الأشخاص يلي ما بتحقد بس ما بتنسى، هيدا الفرق
0: 100%. لما ما بعدني عم قلن لما الواحد بينجرح ما بيقدر ينسى صراحة.
2: بونسوارك، بونسوار رولا،
0: أهلا رترو.
2: أنا كتير اشتقت لكم وأنا بسامح كتير وصدقيني مش مين ما كان بيقدر يسامح، هي بقوة ربنا بيكون عطينا إياها، وبحبكم لتخلص الدنيا وأنا كتير بسامح وكتير بحبكم.
0: ونحن كتير منحبك يا ريتا حداد. كمان عم نسمع
3: بونسوار رولا، كيفك شو الأخبار؟ صراحة أنا بكون كتير منيح مع الشخص بس الغلطة الأولى بتكون هي الأخيرة. يعني أنا معروف عني أني حقود، يعني ما بسامح خلص، يعني بكون كتير منيح معه للشخص إذا غلط مرة خلصت انتهت.
0: إذا غلط مرة بينتهي. شو كلير فويس؟ يلا ها
4: قلتي بعتذر عم سوري. أنا بسامح بس ما بنسى وبعد عن الشخص. أوكي مساحين عن الفويس قبل كنا حد مربحة يا بوت أي وطيح
0: ما عم نقلك أكيد لا بوت ولا ديكابوتابل أكيد بوجهك مروحة من هول تبع المروحة الطيارة قد ما الصوت كان قوي. ولا يهمك مجدلين، نحن بنمزح مع بعض. بدي قلكن أهم شيء بموضوعنا لليوم هو المسامحة. عن جد يا ريت كل شخص فينا بيقدر يسامح من قلبه. ما عم قول انه ينسى غدر الناس ولا حقد الناس ولا قلة ثقة الناس. بعرف انه لما بينكسر شيء ما بيتصلح، ولكن منقدر انه نسامح وفينا ما ننسى، ما نكون معهم مثل ما لازم او مثل ما كنا معهم، ولكن اتليست نسامح لأنه بعتقد ربنا هو اللي بيتولى هيدي المهمة. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم، من بعدها رح نتسير أنا وياكم ريد فلاج أو عادي. بريك ومنرجع
5: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: ليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعني

0: معكم باخر بارت من حلقتنا لليوم. يا جماعه مش معقول، يعني بكون بعدني مبلشه وعم اقول لكم هاي وبونجوار واهلا وسهلا فيكم ويا لطيف، ما بلاقي اللي عم بودعكم. لا لا، هيدا الشيء مش مقبول. هلا حلو من ميلي انه الوقت معكم عم يمرق كتير بسرعه، يعني وقت حلو، ولكن مش حلو لانه مش عم ملحق خلص معكم. هاسمع هامو.
1: بدي اقول لك مرسي كثير رورو، عن جد كلك ذوق، وبدي اقول له مرسي لمجدة لاني حبيبه قلبي. انا امبارح عندي هول الاولاد اللي بهتم فيهم، هني جابوا لي جاتو عيدوني امبارح لاني اليوم ما بكون معهم. مرسي كثير
0: حبيبه قلبي، وان شاء الله عقبال المية يا رب يا هامو. رح ننتقل هلا لاخر فقره بحلقتنا لليوم.
2: شو الرابط؟
0: شو الرابط ولا ريد فلاج أو عادي؟ خلينا بالريد فلاج. شو الرابط بدأ كتير وقت. حرام حرام أحرقها، بكرة بدي أقول لهم إياها حبيتها كتير كتير، ما رح أقول لكم إياها لأنه هيدي كتير عم بنبسط فيها لما بتقعدوا بتخترعوا لي كلمات. رح نعمل ريد فلاج أو عادي. اليوم عندي لكم سؤال غريب عجيب، إذا حدا بحط كاتشب على كل شيء

0: أصدمكم، بس عنا حدا موجود معنا بأكيب أغاني أغاني، ما رح أقول إنه اسمه رامي، بس رامي بحط كاتشب مع الفلافل. شو بعمل فيك رامي؟ راح طعمة الفلافل على طعمة. رح اسمع أول فويس.
1: رولاتي، كيف الحال معك؟
0: هلو
1: الياس،
0: هلو
1: شهر الحلقة الحلوة.
0: أهلا.
1: الكاتشب
0: أهلا.
1: على البيتزا ممنوع، على قولة كندري كندا ممنوع. أي رد فلاك بدموي يعني.
0: آه عن جد؟ طب أنا بحب كتير كاتشب مع بيتزا. كتير مع البيتزا يمي، بس مش مع الفلافل. شو قلي يا رامي؟ قول. لا، مع الامريكان بيتزا، مع الايطاليان. خلينا نشوف اجوبتكم.
2: رولاتي، قصة الكاتشب على كل شيء، ولتخي على الرز على الدجاج بحطوا سعادة.
0: يا رب تنجينا. قد ما بعرف ناس بحطوا كاتشب على كل شيء.
3: هاي رولا،
0: هلو.
3: ريد فلاج. بيج ريد فلاج، نو تيست ات اول.
0: بيج ريد، يعني بتكوني انت عم بتقولي انه هيدا الشيء منه طيب، ذاتس واي بدي استطعم بطعمة الكاتشب هيك علنا. فلافل، طب شو الله جابرك تاكل فلافل مع كاتشب؟ ما تاكل فلافل. ريد فلاج اكيد. كمان عم نسمع مجدلينه.
4: ردي هالشي اكيد ريد فلاج اكيد. سوري بعتذر عن فويس قبل، وانا مسامح بس ما بنسى. هيدا انا رايي الشخصي ردي، وكاتشب على كل شيء مش معمول ابدا.
0: سمعته للفويس يا مجدلينة، سمعته اللي زبطت لي إياه. إذا ما بحط كاتشب مع كل شيء هون بيكون ريد فلاج عندي. آه يا باميلا، آه لا لا لا، ريد فلاج بقوة. كاتشب مع كل شيء، يعني هي الكاتشب تقطع مع البطاطا المقلية، بس إنه مع كل شيء I don't think so. مع الكاتشاب والريد فلاج بدي لكم نورتوني اليوم، بسطتوني بفويساتكم. إن شاء الله كمان بفقرة دكتور أنجي تكونوا استفدتوا. برجع بذكركم لح تكون موجودة معي إن الله راد أربعة الجاي، لنقدر نستفيد أكتر منها ونسألها كل الأسئلة هيك اللي عم بتدور براسنا، إن كان للناس اللي البريجننت، إن كان للضعف، إن كان للناس اللي عندهم مشاكل صحية. سو أكيد حضروا أسئلتكم ومنكون سوا مع دكتور أنجي نهار القرب عن الله راد. لهون وصلنا لختام حلقتنا أنا وياكم. بوسكم إن شاء الله تكونوا انبسطتوا استفدتوا واستمتعتوا. بحبكم قد الدنيا. I'll see you tomorrow على الساعة 5 بإذن الله. باي باي.

بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. The Golden Night وليد توفيق بـ أو بيروت.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطلق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره
1: معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
0: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

بانتظاركم لمهرجان الشتا العام 2026.

0: 573 572.
1: برني موديلكم والوانكم
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: تبلي تبلي تبلي تبلي.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
4: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميرال أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
4: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومدينة.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالون.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
2: كل نهار.

0: تبري تبري تبري بام.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: ولعاني
5: جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك كأنتي دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه.
0: يلا ها.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

اغاني.com. اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: 11 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد وائل كفوري ما في غيره.